أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم نور بالقرآن قلوبنا وأبصارنا وبصائرنا يا أرحم الراحمين، واهدنا به الطريقة المثلى، واجعلنا به على ملتك نموت ونحيا. تكلمنا في المحاضرات السابقة عن معظم ما في هذا الكون الصغير الذي هو عالمنا، عالم الإنسان التي هي المجموعة الشمسية، وكوكب الإنسان الذي هو الأرض، وما فيه من المكونات سواء من البحار أو اليابسة أو النباتات أو الحيوانات. وهذه كلها كما أخبرنا القرآن الكريم تمشي خاضعة لتوجيهات الله سبحانه وتعالى، وكما وجهها الله لا تخالف توجيهات الله ولا أوامره، كما يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. كل من في السماوات ومن في الأرض يسجدون، أي يخضعون لله ولقوانين الله ولتوجيهات الله سبحانه وتعالى. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل هذه المخلوقات هي خاضعة لخالقها جل شأنه، تمشي وفق أنظمته وقوانينه وتعاليمه وما رسم لها في هذه الحياة. لكن حينما يصل إلى الإنسان يكون الأمر مختلفا، فيقول الله سبحانه وتعالى: وكثير من الناس، يعني كثير من الناس هم منضبطون وملتزمون بتوجيهات الله سبحانه وتعالى، ولكن في الجانب الآخر يقول عز وجل: وكثير حق عليه العذاب، أي أن كثيرا من بني آدم ومن جنس الإنسان هم مخالفون لتوجيهات الله وأوامره ويستحقون العذاب من الله سبحانه وتعالى على هذه المخالفة. ثم يقول الله: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. لا شك أن من يخرج عن توجيهات الله وأوامر الله وقوانين وأنظمة الله سبحانه وتعالى سوف يكون مهانا، وسوف يكون شقيا في الدنيا وشقيا في الآخرة. والله سبحانه وتعالى ينبهنا إلى النظر في الكون من حولنا وإلى النظر في أنفسنا، لأن فينا أن الآيات البينات والعظيمات والدقيقة ما يجعل الإنسان ينزه خالقه سبحانه وتعالى ويعرف حق المعرفة. يقول الله سبحانه وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الإنسان في نفسه فيه آيات عظيمة وعالم مستقل عن هذا العالم الكبير الذي هو داخله. الإنسان في نفسه يحتوي على الكثير من الأجهزة ومن الآلات ومن الخلق المعقد والدقيق الذي يتفكر الناظر فيه في عظمة الله سبحانه وتعالى وحكمة خلقه وتدبيره وصنعه. ولا شك أن الإنسان يعرف، وكلنا نعرف، أنه كنا في مرحلة لم يكن يوجد إنسان على هذه الأرض، كما يقول الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. لقد أتى على الإنسان حين فترة زمنية لم يكن موجودا على هذه الأرض إطلاقا، حتى أراد الله سبحانه وتعالى أن يوجده. فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن كلنا نعلم أننا لم نكن موجودين، سواء نحن كأفراد أو الجنس البشري بأكمله، أننا لم نكن شيئا، والآن نرى أنفسنا بشرا نتحرك ونذهب ونمشي ونمتلك السمع والأبصار والأفئدة، ونمتلك العقل والفهم والعلم والمعرفة، ونمتلك الحواس، ونمتلك كل ما منحنا الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة من المقومات. إذن هذا الإنسان
وجوده لا يخلو ولا يجوز إلا أن يكون إما أنه هو من خلق نفسه، وهذا أمر باطل ومحال، لأن الإنسان كما قلنا لم يكن شيئا مذكورا، فكيف يخلق نفسه وهو عدم لا وجود له؟ أم أنه خلق من غير شيء، أي أن الإنسان وجد وتركب بهذه الطريقة وبهذا التصميم الرائع وهذا الإحكام والدقة من لا شيء، كما يقول أصحاب نظرية التطور أن هذا كان مجرد صدفة ومجرد طفرة تأتي في الجينات الوراثية فتوصل الإنسان إلى هذا الطور الذي وصل إليه من الدقة والإحكام والفهم والذكاء والمعرفة. أم أن هنالك خالقا هو من خلقه وقدره وأحكمه وصوره وجعله بهذا الشكل وبهذه الآلات وبهذه الحواس وبهذا العقل وبهذا الفهم، وهو الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني هل خلقنا من العدم، أي لا خالق لنا ولا موجد لنا، أم نحن من خلقنا أنفسنا، أم أن هنالك خالقا حكيما قديرا عظيما محكما لخلقه هو من خلق الإنسان وقدره وفصله على هذا النحو الذي هو أحسن تقويم. والله سبحانه وتعالى يأمرنا بالنظر في هذا الخلق والتفكر والتدبر فيه، فيقول سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. انظر مما خلقت، ما هو أصلك، ما هي المادة التي أنت مخلوق منها؟ خلق من ماء دافق، هذا الماء المني الذي يدفق إلى الرحم ليتكون الإنسان كما أراده الله سبحانه وتعالى، يخرج من بين الصلب والترائب، أي من صلب الرجل وترائبه ومن ظهره إلى أن يصل إلى كما قال الله: فمستقر ومستودع، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. والله سبحانه وتعالى ينعي على الإنسان تكبره وغطرسته وإنكاره لخالقه ولبعثه ولنشوره، فيقول سبحانه وتعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق من نطفة، خلق من هذه المادة القذرة والنجزة، فإذا به حينما يستوي ويشتد ويمنحه الله العقل والعلم والمعرفة، فإذا هو يصبح خصما لله سبحانه وتعالى، لخالق هذا الكون، للإله العظيم القدير الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كيف يصبح هذا الإنسان الذي خلق من ماء مهين وتشكل من نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى آخره، يصبح خصيما لخالقه وخالق هذا الكون سبحانه وتعالى؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. استغرب من أن يعيد الله هذه العظام بعد أن صارت رميما وتحللت بين التربة، ونسي أن الله سبحانه وتعالى أصلا حين خلق الإنسان هو خلقه من هذه التربة، حين خلق آدم هو خلقه من طين كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ويقول الله سبحانه وتعالى معرفا للإنسان مكانته وقدره: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. يعني أنتم تعلمون ما هو أصلكم، ولهذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ما لابن آدم والفقر، ما الذي يفخر بالإنسان؟ ما هو الشيء الذي يجعله يتكبر ويفتخر ويصيبه الغرور؟ وإنما أوله نطفة قذرة وآخره جيفة مذرة،
وهو بما بين هذا وهذا يحمل العذرة. حمام متنقل، ما الذي يجعلك تستكبر وتخاصم الله سبحانه وتعالى وتنفي وجود الخالق وتنفي حكمة الخالق وتنفي قدرة الخالق على البعث وعلى النشور؟ هذا هو الإنكار للجميل والتكبر الذي ليس بعده تكبر، أن يأتي هذا المخلوق الضعيف الذي قال الله وخلق الإنسان ضعيفا يأتي ليكون خصيما لمالك السماوات والأرض ومالك هذا الكون بكل ما فيه، مما ذكرنا في الحلقات السابقة من سعة وعظمة هذا الكون الذي لم يصل البشر إلى نهاية له ولا إلى طرف. ويقول الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ يعني هذا الماء الذي تمنونه أي تقذفونه، هذا المني الذي تقذفونه في الرحم، هل أنتم من صممه ومن قدره ومن خلقه؟ لأن قلنا أن الخلق هو التصميم والتقدير وليس الإيجاد من العدم كما يتصور الكثير، الخلق هو التصميم والتقدير. إذن الله سبحانه وتعالى هو من صمم هذا الجنين، هو من جعله يتطور في خلقه في الرحم طورا بعد طور، هو من أوجد ما يسمى بالجينات الوراثية، هذه الجينات الوراثية التي توجد في كل نواة في كل خلية في الإنسان. هذه الجينات الوراثية هي أمرها عجيب وغريب، يقال أن هذه الجينات الوراثية أو يسمى الشريط الوراثي أو الDNA، هذه هي التي تحتوي على تصميم وتفصيل وتقدير خلق الإنسان. كل التصميم الذي يوجد الإنسان بموجبه هو موجود في هذه الجينات الوراثية، وهذه الجينات الوراثية داخل نواة الخلية بطول يساوي مترين، ويقال أنها لو مدت هذه الجينات الوراثية التي موجود في كل خلايا الإنسان لكانت تصل إلى ما يقارب 100 تريليون متر، أي أنها تستطيع أن تمتد إلى الشمس الذي تفصل بيننا وبينها ما يقارب 150 مليون كيلو متر ذهابا وإيابا ما يقارب 300 مرة. يعني هذا شيء يحار فيه عقل الإنسان، كيف أن هذا الجسم البسيط يحتوي على هذه المادة التي يمكن أن تصل إلى القمر إلى الشمس وترجع إلى الأرض حوالي 300 مرة، ويمكن أن تدور على الكرة الأرضية 6 مليون مرة. هذه الجينات الوراثية هي كما قلنا التصميم أو المخطط الذي وضعه الله سبحانه وتعالى للإنسان ولتكوين الجنين وتكوين الإنسان الجديد الذي يكون كما أخبر الله سبحانه وتعالى من ذكر وأنثى. قبل أن ندخل في تفصيل الجينات الوراثية سنذكر طرائق خلق الإنسان، ما هي الطرق والوسائل التي خلق بها الإنسان في هذه الحياة. هناك 3 طرق وجد بها الإنسان أو كانت سببا في وجود الإنسان كما أخبرنا القرآن الكريم. الطريقة الأولى هي طريقة خلق آدم عليه السلام الذي أخبر الله بقوله: إني خالق بشرا من طين ومن صلصال من حمأ مسنون. خلق هذا الإنسان الذي هو آدم عليه السلام من هذا الطين الذي هو من صلصال، أي من طين يصلصل ويصدر أصواتا، وهو من حمأ مسنون أي من طين متخمر حتى نتنت رائحته من كثرة تخمره ويعني تماتكه. فالله سبحانه وتعالى صنع من هذا الطين تمثالا للإنسان
بهيئة الإنسان، ثم قال عز وجل فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وهذه آية عظيمة، آية عظيمة وقدرة للخالق جل شأنه، يعني تبهر العقول كيف أن الطين هذا بتكوينه كطين الذي يتكون من الفخار وغيره من المواد، كيف يتحول بين لحظة وأخرى إلى إنسان؟ كيف يتحول بين لحظة وأخرى إلى إنسان؟ هذا الطين يتحول إلى عظام وإلى أوردة دموية وإلى جهاز عصبي وإلى جهاز هضمي وإلى جهاز تنفسي وإلى جهاز تناسلي وإلى هذا التصميم العظيم والعجيب الذي أوجد الله عليه الإنسان. هذه آية عظيمة ومعجزة مبهرة أن يتحول الطين إلى هذه المواد المختلفة والأجهزة المعقدة الموجودة داخل الإنسان في لحظة، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذه هي الطريقة الأولى لخلق الإنسان التي هي خلق آدم عليه السلام. ثم جعل الله لتكاثر البشرية قانونا آخر كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إذن هذا التزاوج، الله سبحانه وتعالى حينما خلق آدم خلق منه ومن جنسه ومن فصيلته ومن نوعه ومن نفس تركيبته خلق حواء، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، خلق منها زوجها، ويقول من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن بهذا التزاوج كانت عملية نشر الإنسان في هذه الأرض وخلقه وتكوينه بعملية التناسل والتلاقح التي تقع بين الرجل والمرأة. الطريقة الثالثة والتي حدثت لمرة واحدة في هذه الحياة وفي سلسلة الوجود البشري هي حينما خلق الله سبحانه وتعالى المسيح عيسى بن مريم الذي خلقه سبحانه وتعالى بطريقة تختلف عن خلق آدم وتختلف عن خلق بقية البشر، وهي أن يوجد هذا الإنسان بدون تزاوج وبدون تلاقح بين الذكر والأنثى وإنما من خلال المرأة وحدها، كما أخبر الله سبحانه وتعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك الله أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضية. إذن أراد الله سبحانه وتعالى أن يخبرنا أنه يخلق كيف ما يشاء وبالطريقة التي يريدها، سواء عبر الطين أو عبر المني أو عبر النفخ الروح في رحم المرأة بدون ذكر وبدون زوج. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، لأن بعض النصارى حينما رأوا وجود عيسى بهذه الطريقة المختلفة استعظموا الأمر وتبروا حتى جعلوا عيسى ابنا لله سبحانه وتعالى وقالوا أنه ابن الله وكفروا بالله سبحانه وتعالى. قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فالله يخلق كيفما يشاء وبالطريقة التي يريدها، ويقول الله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يعني إذا كان عيسى وجد من غير أب واعتبرت هذا أمرا يدعو إلى ألوهيته أو إلى أنه ليس بشرا، فإن آدم خلق من غير أب ولا أم،
فخلق آدم هو يكون أعظم من خلق عيسى عليه السلام. فالله يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإذا الله سبحانه وتعالى خلقنا بهذه الثلاث الأنواع، من الطين ثم من الذكر والأنثى ثم من الأنثى فقط في حالة معينة وهي حالة عيسى عليه السلام. إذا يقول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه خلقنا خلقا مبتدأ بأبينا آدم عليه السلام، وليس بالتطور كما يقول داروين وتقول نظرية التطور. أيضا الله سبحانه وتعالى يقول أنه كرم الإنسان، أنه اختص الإنسان بأن كرمه عن سائر المخلوقات وميزه بأشياء كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن هذا الإنسان هو مكرم عند الله سبحانه وتعالى، وهو مميز، وهو له وضعية خاصة خلقه الله عليها ومهمة عظيمة أرادها الله منه وهي الاستخلاف في هذه الأرض. ويقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، إذن الله خلق هذا الإنسان في أحسن صورة وفي أحسن تقويم وقدره وصوره كما يقول هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ويخبر الله سبحانه وتعالى عن مراحل هذا الإنسان فيقول الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وهكذا هي مسيرة الإنسان في هذه الحياة، يبدأ طفلا صغيرا أو حتى جنينا قبل أن يخرج إلى هذه الحياة، ثم طفلا، ثم شابا، ثم رجلا، ثم شيخا، ثم كهلا، حتى يصل إلى أرض العمر. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويقول الله سبحانه وتعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق، يعني الإنسان له مراحل محددة، يبدأ في النشوء وهو في حالة الضعف، في حالة الطفولة، ثم يعني ناشئا، ثم شابا، ثم رجلا، حتى يبلغ أشده كما قال الله حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. هذه هي نهاية اكتمال نمو الإنسان وقوته ونضوجه. ثم بعد ذلك يبدأ في الانحدار إلى الضعف، وكأن 40 هي نهاية الوهج والقوة لهذا الإنسان، وبعدها يبدأ الانحدار إلى الضعف والشيبة كما قال الله سبحانه وتعالى. ويقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وهي آدم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إذن بني الإنسان هم بني أب واحد، ولهذا الله سبحانه وتعالى يخاطبهم ويقول يا بني آدم، يخاطبنا بأننا نحن أبناء أب واحد وأم واحدة يجمعنا الرحم. ولهذا يقول الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، تربطنا علاقة الرحم مهما تباعدت ولكنها في الأخير نحن بني الإنسان أسرة واحدة وكيان واحد. ومن المهم جدا أن يسعى كل إنسان عاقل يعرف الله سبحانه وتعالى إلى إنقاذ إخوانه من البشر عن أن يتخطفهم الشيطان أو تذل بهم الأقدام فيذهبوا إلى عذاب الله سبحانه وتعالى. فالله يخاطبنا ويقول يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة
ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إذن نحن كبني البشر من المفترض أن نشكل جبهة واحدة، لأننا جميعا مستهدفون، عدونا واحد وهو الشيطان الرجيم، وهو الذي طلب من الله الإنظار إلى يوم الدين لينتقم، ينتقم من هذا الجنس البشري، وينتقم بسبب إهانته في حسب اعتقاده وظنه من الله سبحانه وتعالى بأمره بالسجود لأبينا آدم عليه السلام، وطلبه من الله أن ينظره إلى يوم الدين. قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالمفروض أن يصطف بنو الإنسان وكل البشر في جبهة واحدة في مواجهة العدو الأساسي الذي هو الشيطان الرجيم، الذي يقول الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يجب أن نتخذه جميعا عدوا، لأنه هو الذي يريد لنا الإهانة ويريد لنا الشقاء في الدنيا وفي الآخرة، وسخر كل إمكانياته وقدراته وذريته ومعاونه في هذه المهمة التي حددها بقوله ولأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذه هي مهمة الشيطان التي طلب من الله الإنظار إلى يوم الدين من أجل تحقيقها. فالمفترض بنا كبني البشر وكأبناء آدم، الذي قال إبليس أنه هو السبب في روايته وفي إخراجه من مكانته التي كان فيها، وقال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين، فاتخذ الشيطان العداوة للإنسان، ومن المفترض أن يتخذ الإنسان العداوة أيضا من جانبه للشيطان الرجيم حتى يأمن من شره، وحتى يستطيع أن لا ينفذ هدف هذا العدو اللدود وأن يوصله إلى ما وصل إليه. لأن الله سبحانه وتعالى يقول فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. فمن اتبع الشيطان الرجيم فهو حقيق بأن يكون معه في نار جهنم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لا يستطيع أن يقدم لهم خدمة ولا منفعة لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يمتلك رزقا ولا يمتلك حياة ولا موتا ولا يمتلك خيرا ولا شرا، ولا يستطيع أن يفعل للإنسان شيئا، وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فحينما نتبع هذا العدو اللدود ونترك الولي العظيم الرحيم الكريم الذي كرمنا وميزنا وأمر ملائكته الكرام أن تسجد لأبينا آدم تكريمة لهذا الإنسان وتمييزا له ورفعة له، ثم حينما رفض إبليس لعنه وطرده من رحمته، ثم بعد ذلك نتبع الشيطان الرجيم، هذا يكون من العقوق ومن الخذلان ومن نكران الجميل. الله سبحانه وتعالى يقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. هل هناك عاقل يمكن أن يتخذ عدوه وليا من دون الله الذي هو وليه وهو من خلقه وهو من صوره وهو من أكرمه ونعمه وهو من أسجد له ملائكته ومن أعد له جنته ومن سهل له كل هذا الخير وكل هذا الكون في خدمته، وبعد ذلك تذهب لطاعة الشيطان وعبادة الشيطان والسير على طريق الشيطان؟ لماذا؟ ما الذي قدم لنا الشيطان حتى نمشي وراءه ونتبع خطواته؟ ما هي نتيجة من اتبع الشيطان الرجيم؟ نتيجته كما أخبر الله أن يكون معه في عذاب السعير. الشيطان الرجيم أيضا كما يخبرنا الله سبحانه وتعالى سيجمع أولياءه يوم القيامة ويقوم خطيبا فيهم بعد أن اتبعوه وتركوا ولاية الله وطاعة الله والانقياد لأوامر الله. جمعهم ليس ليشكرهم ولا ليعطيهم وسام الاتباع له ولا ليكرمهم، وإنما ليشمت بهم ويهينهم ويعرفهم صغار أنفسهم وخسة عقلياتهم ونفسياتهم،
يقول الله سبحانه وتعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر، لما عرف الشيطان أن الأمر قد انتهى وقد أصبح معه فريق كبير من هؤلاء البشر معه في جهنم، يا ما أعظمها من خسارة وما أعظمه من خذلان أن يستطيع عدونا اللدود أن يجيش معه جيشا من البشر، كما يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان. إذا صدق عليهم إبليس ظنه حينما قال: لأغوينهم أجمعين، فعلا أغلب البشر ساروا وراء الشيطان الرجيم، كما قال الله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولا تجد أكثرهم شاكرين. فنجح إبليس وللأسف في إغواء معظم البشرية وصدق ظنه عليهم، ويوم القيامة يجمع أولياءه وأتباعه في ساحة المحشر ويلقي عليهم الخطاب الختامي لهذه الحياة. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. انظروا إلى هذا القائد كيف يشمت بأتباعه، كيف يهين أتباعه، كيف يعترف أمامهم بالحق الذي أخبرنا الله في هذه الأيام ونحن لا نزال في هذه الحياة بهذه الحقائق. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ولكننا وللأسف معظم البشر مشوا وراء وعود الشيطان ولم يثقوا في وعود الله سبحانه وتعالى. وهو الشيطان يخبرهم في نهاية المطاف أن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، يعني ليس لكم أي مبرر في اتباعي، ليس لكم أي مخلص من هذا الخذلان والدبور الذي وصلت إليه، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ليس لي عليكم ضغوطات، ولا أستطيع أن أجبركم، ولا أن أمنع عنكم خير، ولا أن أوصل إليكم منفعة أو ضر، لا سلطان لي عليكم، كما قال الله: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مؤمنون. فيقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فيقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، حافيا عن الشيطان الرجيم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، لن أنفعكم، لن أنقذكم، ولا أستطيع أن أفعل لكم شيء، وما أنتم بمصرخي، ولا تستطيعون أن تنقذوني أو تنفعوني أو تخلصوني من هذه الورطة التي أنا فيها. لكن هو قد عرف على نفسه أنه من أصحاب الجحيم، ولكنه أقسم أنه سيدخل معه من البشر ومن بني آدم الأمم الكثيرة، وهذا ما وقع بالفعل للأسف. فيقول: إلا ما أنتم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هو يعرف أن هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى هو باطل، وهو موحد ويعرف الله ويعرف وحدانية الله سبحانه وتعالى وعظمته، وإلا لما سأله أن ينظره إلى يوم الدين. ولكن كبره وغطرسته هو الذي دفعه إلى أن يكون من الملعونين ومن المطرودين ومن أصحاب الجحيم. فاليوم يجب على كل بني البشر وكل بني الإنسان أن يقفوا صفا واحدا في مواجهة هذا العدو اللدود الذي قال الله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. نحن كبني آدم أصلنا واحد، لنا أب واحد، ولنا أم واحدة، ولنا جنس واحد، ولنا أصل واحد، ولنا رب واحد هو من خلقنا وكرمنا وأنعم علينا بالنعم الظاهرة والباطنة، فيجب علينا أن نتولاه، يجب علينا أن نكون في صف المنعم العظيم الكريم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وأن نترك اتباع الشيطان الرجيم وأولياءه من الجن والإنس لنفوز برضاء الله سبحانه وتعالى وننال السعادة في الدنيا وفي الآخرة، ونكون من الفائزين والناجحين في مسيرتنا في هذه الحياة التي خلقنا الله من أجلها، كما قال: إني جاعل في الأرض خليفة، واستخلف الإنسان في هذه الأرض
فإذا قمنا بواجبنا في هذا الاستخلاف فإننا سنعمر هذه الأرض بالخير وبالسلام وبالإخاء وبالمحبة وبالرخاء وبالتقدم وبالحضارة وبكل سعادة يمكن أن تقع على هذه الأرض. وفي الأخير سننتقل إلى الجنة التي عرضها السماوات والأرض لنعيش كما قال الله إخوانا على سرر متقابلين. هذه هي إرادة الله لنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة هي الطريق إلى الجنة. الله لا يريد لأحد منا أن يذهب مع إبليس ولا أن يذهب إلى النار، ولا يريد لنا إلا الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله لا يريد أن يعذب أحد من بني الإنسان، وإلا لما أسجد لنا ملائكته وأقرب الناس إليه وأكرمهم عليه. فعلينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نرجع إلى عقولنا وإلى فهمنا وإلى الأمور المنطقية والعقلية التي يجب أن ينطلق الإنسان من خلالها، وهو أن يوالي صاحب الخير والمنة والفضل والإحسان الله سبحانه وتعالى، ويتخذه وليا، ويرفض أولياء الشيطان من الجن والإنس أجمعين، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله. هذا هو سبب نجاحنا في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر عدونا الشيطان الرجيم وأعدائنا من الجن والإنس، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا وينور بصرنا وبصائرنا لما يحب ويرضى، ويأخذ بنواصينا لما فيه الخير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى 8 ركعات في جوف الليل والوتر معا يداوم عليهن حتى يلقى الله بهن فتح الله له 12 بابا من الجنة يدخل من أيها شاء.
1: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغطرا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارمي بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاب فعدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت، إلى أن ينتهي به الوقت، إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وآتاني نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي.

المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن

طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 45 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 95 بعد 100 من سورة البقرة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات يذكر مسألة هامة وقضية هامة متعلقة بالحج، متعلقة بفريضة الحج والعمرة. قال تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، أي إذا دخل المعتمر أو الحاج، إذا دخل في نسك العمرة أو نسك الحج بأن أحرم للحج وأحرم للعمرة أصبح ملزما. هذه فريضة على خلاف القياس، فريضة الحج والعمرة، حتى ولو كان الحاج والمعتمر متطوعا بحجه وعمرته، قد حج حجة الإسلام، فهنا بمجرد أن يحرم للحج فقد أصبح ملزما شرعا بأن يتم الحج والعمرة. ولذلك قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا حصل أمر طارئ وأحصر الحاج أو المعتمر بعد إحرامه وبعد إهلاله بالإحرام من المواقيت التي وقتها النبي وحددها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل كل بلد يهلون ويحرمون للحج والعمرة منها، إذا أحصر الحاج أو المعتمر بعد أن يهل بالحج أو العمرة ويحرم بها فما استيسر من الهدي، فلا ينبغي ولا يجوز له أن ينقض إحرامه بالحج أو العمرة هكذا بمجرد أن يحصر، أن يحصر مثلا بمرض، مرض أقعده ولم يستطع أن يواصل معه السفر لأداء مناسك الحج والعمرة بعد الإحرام، بعد الإحرام، أو كان هناك عدوا أخاف الطريق فيما بين مكان ميقات الإحرام وبين مكة المكرمة، مكة المشرفة، هنا حصل عدو، إذا بمرض أو عدو وأحصر لم يستطع أن يتم الحاج والمعتمر مناسك الحج ويتوجه إلى الأماكن المقدسة، فهنا يتوقف ويبقى على إحرامه ويرسل هدي، فإن أحصرتم فما استيسر، يرسل مع هدي مع من استطاع أن يدخل إلى تلك البقاع المقدسة إلى مكة، يرسل الهدي فما استيسر، والهدي هذا ما تيسر من الهدي وأقله شاه، أقله كبش أو شاه، يرسله إلى الحرم ليذبح هناك ويواعد من أرسل معه الهدي لذبحه، يواعده متى ما كان وقت ذبحه أحل من إحرامه، فما استيسر من الهدي الذي يجزي عن الاستمرار في الحج أو العمرة. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فك الإحرام بالحج والعمرة يحصل بهذه المسألة بحلق الرأس، فهنا قال لا تحلقوا رؤوسكم، ابقوا على الإحرام حتى يبلغ الهدي الذي بعثتموه محلة، مكان الذي يكون فيه ذبحه وهو مكة الحرم، مكان وجوب ذبحه، يعني محله مكان وجوب ذبحه وهو الحرم. فابقوا على الإحرام ولا تحلوا من تحلوا إحرامكم والذي سيحصل بحلق الرؤوس حتى يبلغ الهدي محله ويذبح في المكان المحدد من الحرم المحرم في مكة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه مسألة أخرى متعلقة بمن استطاع أن يدخل إلى الحرم واستطاع أن يؤدي مناسك الحج أو العمرة ولكنه حصل له مرض، حصل له أذى واحتاج من هذا المرض أو الأذى في رأسه إلى أن يحلق رأسه أو يغطي رأسه، فماذا يفعل؟ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فاحتاج إلى حلق رأسه أو إلى تغطيته، فماذا يفعل؟ هنا يباح له ويجوز له أن يفعل هذا من حلق الرأس أو تغطيته، ولكن يفعل جزاء ذلك ففدية من صيام، يقدم فدية، والفدية هذا لها ثلاثة أنواع: صدقة صيام أو صدقة أو نسك. ففدية من صيام، والصيام يصوم ثلاثة أيام، أو صدقة، الصدقة قال لها إطعام ستة مساكين عن حلق الرأس أو تغطيته، أو نسك، أو هنا كلها للتخير، أو نسك أي ذبح شاه، أقل نسك أن يذبح شاه أو كبش، أن يذبح شاه جزاء أو لما إتماما لما حصل منه من تغطية رأسه أو حلقه. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإذا أمنتم، هذه إشارة الآية، هذا الإشارة إلى أنه إذا زال الإحصار بالخوف وزال الإحصار بالمرض واستطعتم أن تدخلوا إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج، فإذا كنتم متمتعين بالعمرة إلى الحج، أي من كان يحج متمتعا، لأن الحج ثلاثة أنواع: متمتع وقارن ومفرد. فإذا كان الحاج قد أحرم بالحج متمتعا، أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، يعني حجا متمتعا، فما استيسر من الهدي. فمن كان متمتعا فعليه هدي ما استيسر منه، وأقل ما يتيسر من الهدي هو شاه، فما استيسر من الهدي يجزيه عن الإحرام للحج من الميقات واستمراره على إحرامه إلى يوم النحر. فمن لم يجد فهذا حكم بدلين، بدلا عن الهدي، إذا لم يستطع ولم يجد ما يشتري به هديا فماذا يفعل؟ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، يصوم ثلاثة أيام في أيام الحج، أيام الأيام التي يصح الصيام فيها غير أيام العيد أو أيام التشريق، يصوم ثلاثة أيام، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، إذا مجموعها عشر أيام بدلا عن الهدي. إذا رجع إلى أهله يصوم سبعة أيام وفاء للعشر، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، أي رجعتم إلى أهلكم سالمين غانمين، وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة سواء يصوم هذا السبعة في الطريق أو عند رجوعه إلى موطنه ومسكنه وأهله، تلك عشرة كاملة، عشر أيام كاملة عن من حج متمتعا، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذا حكم جديد، أن المتمتع لا يصح لأي حاج أن يحج متمتعا كيفما كان، ولكن لا يصح أن يحج متمتعا إلا من كان من غير أهل مكة، أما أهل مكة فلا يصح لهم أن يحجوا متمتعين، لأن التمتع لا يصح إلا من كان، كما قال الله، من لم يكن، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي لم يكن ساكنا حول المسجد الحرام في مكة بل بعيد عن مكة، فيصح له أن يحرم بالحج متمتعا، أن يكون متمتعا بالحج. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، دائما في أكثر في كثير من الآيات يذكر الله تعالى ويأمر بالتقوى وملازمتها مع الجهاد مع الحج، مع الصلاة، مع الزكاة، مع سائر الطاعات يعقبها الله في كثير من الآيات. واتقوا الله، واتقوا الله، أي أن أي طاعة لا بد أن تكون تقوى الله ملازمة لأي طاعة، ولأن المؤمن بحاجة إلى أن يلازم تقوى الله سبحانه وتعالى ليكون تلك الطاعة وغيرها من الطاعات مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، لأن السر والقبول الطاعات إذا لم تكن مقبولة عند الله سبحانه وتعالى فلا معنى لها. إذن ينبغي على المؤمن أن يلازم تقوى الله سبحانه وتعالى، يحافظ على طاعته من أن تكون أن يبطلها بالرياء أو نحوها من المحبطات من المعاصي المحبطة للطاعات والفرائض. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. يذكر الله سبحانه وتعالى في آيات بأنه غفور رحيم، بأنه رؤوف غفور، ولكنه في نفس الوقت شديد العقاب لمن عصى الله سبحانه وتعالى، لمن خرج من الدنيا غير تائب من معاصيه، غير نادم على ما فرط في حق الله وفي جنب الله. فالله شديد العقاب، لا رحمة عند الله، ولذلك وصف نفسه بأنه شديد العقاب، أي لا رحمة عند الله لعصاة الله، لمن عصى الله لا رحمة لهم عند الله سبحانه وتعالى إذا خرجوا من الدنيا عاصين لله غير تائبين. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى ويقول الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، الله سبحانه وتعالى فرض الحج في أشهر معلومات، لا يصح ولا يجوز لإنسان مؤمن أن يحج في أي وقت شاء، بل واجب عليه إذا أراد الحج سواء حجا واجبا أو حجا تطوعا أن يحرم بالحج في أشهر معلومات. وأشهر الحج المعلومات التي وقتها الله سبحانه وتعالى هو شوال وذو القعدة للإحرام بالحجة، والعشر من ذي الحجة حتى ليلة عرفة، حتى ليلة عرفة أو ليلة العيد، بحيث يلحق الوقوف بعرفة ليلة العيد، لأن الوقوف بعرفة يصح إلى يوم العيد، إلى فجر ليلة العيد. إذن الحج هنا الإحرام بالحج لا يصح إلا في هذه الأشهر، يصح أن يحرم في شوال الحج ويتوجه لأداء الحج، أو في ذي القعدة، أو في العشر من ذي الحجة إلى ليلة النحر، إلى ليلة العيد. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج أي من أوجبه على نفسه. انظروا أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، الحج فريضة فريدة في تفاصيلها. إذا الصلاة أي طاعة من الطاعات يمكن أن تدخل فيها صيام أو نحوها تدخل فيه وهو تطوع، لك أن تتمه فتفوز بالأجر، وإذا عرضك العارض فلك أن تنقض هذه الطاعة وتخرج منها ولا شيء عليك. لكن الحج ليس كذلك، الحج حتى ولو دخلت فيه متطوعا فقد فرضته على نفسك بالدخول والإحرام. ولذلك دائما يقول العلماء أن مسائل الحج أو مناسك الحج على خلاف القياس، حتى ولو كان الإنسان المؤمن متطوعا بالحج، فمن فرض فيهن الحج، فرض في هذه الأشهر وأحرم بالحج، فرضه على نفسه ولو كان قاصدا التطوع أو جبه على نفسه. متى يجب الإنسان، متى يوجب الإنسان المؤمن الحج على نفسه؟ حينما يحرم، إذا أحرم فقد أوجبه على نفسه. فمن أوجبه على نفسه ودخل بالإحرام ودخل بالتلبية في الإحرام بالحج، أو قال أحرمت لك أو أهللت لك، فهنا قد أصبح محرما وأصبح حكمه حكم الحاج المحرم، فلا رفث. فمن فرض فيهن الحج فعليه أن يلتزم بهذه الآداب الربانية مع الحج. الحج طاعة قد حبس فيها الإنسان المؤمن نفسه وجسده وبشره ولحمه وشعره وكل شيء فيه، وحبسه لله سبحانه وتعالى طاعة له. فمن فرض في على نفسه الحج فليلتزم بهذه الآداب الهامة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث في غالب الأحيان يكنى به عن الجماع، يعني لا يجوز له أن يأتي زوجته، إذا كانت زوجته حاجة معه لا يجوز له أبدا. لا رفث ولا فسوق، الفسوق الفجور والعصيان، الفسوق هو الفجور والعصيان الذي يخرج الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى. من عصى الله سبحانه وتعالى معصية تعمدها وهي معصية في كتاب الله أو في سنة صحيح من سنة رسول الله فقد فسق، يقال فسق يعني خرج فجر وارتكب الخبائث، أي نوع من أنواع المعاصي التي توجب الفسق. ولا جدال في الحج، والجدال هنا الأخذ والرد في الكلام بغير نظام شرعي ولا قانون يضبط الجدال. منهم من قال من المفسرين أن الجدال هنا ممنوع بأي نوع كان، ومنهم من قصره على الجدال بالباطل، يعني ولا جدال بالباطل والمراء في النقاش والأخذ والرد في الكلام، لا جدال في الحج، لأن الحج عبادة وينبغي أن يفرغ الحاج نفسه وأوقاته للعبادة لله سبحانه وتعالى والتذلل والخضوع والدعاء والاستغفار. إذن فلا جدال ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وما تفعلوا من خير، ما تفعلوا من خير أي خير كان، ما تفعلوا من خير أي خير كان، ولو كان هذا الخير يسيرا أو قليلا فالله مطلع عليه ويعلمه. لا يأسف ولا يتحسر الإنسان إذا فعل بعض الخيرات يظنها، الله مطلع على الإنسان المؤمن أن لا يستهين بأي خير كان يفعله، فليقصد بذلك الخير وجه الله سبحانه وتعالى والطاعة له وطلب الأجر والثواب منه لا من غيره. فأي خير فعله الإنسان فالله مطلع عليه والله عالم به. وينبغي أن يكون المؤمن أن يتزود من الخير الكثير، وتزودوا يعني أكثروا من زاد الخير، أكثروا من الخير والصلاح والطاعات لله سبحانه وتعالى، لأنكم هنا شبه الإنسان، شبه الله الإنسان المؤمن بالمسافر الذي يحتاج إلى الزاد الذي يبلغه إلى محل ومكان والمكان الذي سيصل إليه بعد سفره. فأنت أيها الإنسان المؤمن مسافر في هذه الحياة، تقطع هذه الحياة إلى الحياة الأخرى، فأنت مثلك مثل المسافر. ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذن فيحتاج الإنسان أن يتزود من الخير، من الطاعات، من الإحسان، من أي نوع من أنواع الطاعات لله، وبحاجة شديدة إلى أن يكثر، يتزود من الخير ويكثر منه. فإن خير الزاد التقوى والطاعة لله سبحانه وتعالى والامتثال لأمره والاجتناب عما نهى الله سبحانه وتعالى. واتقوني يا أولي الألباب، احذروا يا أولي الألباب، يا أولي العقول الراجحة، يا أولي العقول السوية، اتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقوني. الله يخاطب عباده: اتقوني يا أولي الألباب يا أولي العقول، فإن الله هو الأحق بأن يفر الإنسان من معصية الله ويدخل في طاعة الله، يطلب الجنة ويفر ويهرب من نار الله التي أعدها لأهل معصيته ومن سخط الله عليهم ممن لم يتقوا الله سبحانه وتعالى. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم جناح، هنا يذكر الله سبحانه وتعالى مسائل أيضا مما يتعلق بمناسك الحج وفرائض الحج. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فقفوا في عرفات وأدعوا الله بما أردتم من الدعاء والذكر والاستغفار. ليس عليكم وابتغوا ما تريدونه من الدعاء من فضل الله ومن خير من الخير الذي تطلبونه من الله. لا جناح عليكم في أي دعاء من الأدعية وفي أي أمر من الطاعات. فإذا أفضتم من عرفات، إذا أتممتم هذا المنسك الهام، منسك الوقوف بعرفة، وهو الذي لا يجبره شيء، إذا فات الوقوف بعرفة على أي حاج فات الحج كله، فات الحج كله، لكن بقية مناسك هذا الوقوف بعرفة والإحرام وبقية مناسك الحج، بقية مناسك الحج يستطيع الإنسان أن يجبرها أو يجبرها بأمور لا مجال لذكرها الآن، لكن الوقوف بعرفة لا بد أن يقف الحاج بعرفة، لأنه منسك يفوت الحج بفواته. فإذا أفضتم وبعد أن أتممتم الوقوف بعرفة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، لأن الذين يفيض الذي يخرج من عرفة سيتوجه إلى مزدلفة، مكان المشعر الحرام هي المشعر الحرام مزدلفة، فاذكروا الله في هذا المكان في مزدلفة عند المشعر الحرام، اذكروا الله وعظموا الله وادعوا الله وابتهلوا إلى الله بكل ما تريدون من خير الدنيا ونعيم الآخرة، واسألوا الله التوفيق والسداد والصلاح وكل ما يعرض الإنسان من الحاجات، يذكر الله يذكر الإنسان المؤمن فيها الله في هذه المواطن ويدعو بما شاء، فهذا هو ذكر الله. اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، وكرروا الذكرى بصورة مستمرة، لأن الله هو الذي هداكم، لأن الله هو الذي أخرجكم من الضلال وجعل لكم سبل الهداية ويسرها لكم ولطف بكم ووفقكم، فهو الأحق بأن تديموا واذكروه أن تديموا ذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال كما هداكم، وإن كنتم من قبله لمن الضالين، كنتم من قبل هداية الله سبحانه وتعالى ومن قبل نذور رحمة الله وإرسال الرسل وإنزال الكتب كنتم من الضالين، لولا أن الله هداكم لبقيتم، لولا هداية الله لبقيتم على ضلالكم من الشرك وتحريم ما أحل الله والدخول في خرافات خصوصا في مسائل الحج، حيث كان الكفار والمشركون قد أدخلوا فيها كثير من المسائل الخرافية والأمور التي لا يقبلها حتى عقل عاقل. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم هنا أفيضوا بعد وقوف بعرفة ومن وبعد الإفاضة إلى مزدلفة، أفيضوا إلى منى جميعا، قال أفيضوا من حيث أفاض الناس من المكان الذي يخرج ويتوجه منه حجاج بيت الله الحرام إلى منسك آخر إلى منى، يخرج من مزدلفة إلى منى، أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. انظروا في الآية الأولى واذكروا الله واستغفروا الله، أي لازموا هذه العبادات من الذكر لله والاستغفار لله والتعظيم لله والدعاء لله في كل مناسككم، لأن المنسك طاعة في نفسه وملؤه بطاعة أخرى بالذكر لله والتعظيم والاستغفار لله وطلب المغفرة والرضوان من الله، لأن الحاجة في مواطن هامة، في مواطن مغفرة، في مواطن رحمة، في مواطن يقبل الله فيها في توبة التائبين. إن الله غفور رحيم، أكد الله سبحانه وتعالى مغفرته بإن، إن الله غفور يغفر التوبة ويقبل الاستغفار من المستغفر ويقبل التوبة من التائب، ورحيم بمن تاب. إذا استغفروا الله تحصلون على مغفرة الله ورحمة الله، فمن لم يستغفر الله ولم يطلب من الله الغفران ولم يتب إلى الله لا نصيب له في مغفرة الله ولا نصيب له في رحمة الله. وإلى هنا نتوقف أيها الإخوة والأخوات، وسنلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى مع حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك من هدي القرآن الكريم، وإلى اللقاء إلى حلقة جديدة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.

وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم

وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء

إحداهما ونري فرعون وهامان وجنودهما منه

ولتعلم أن وعد الله حق

الخبير. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه.

يسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.

وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجر.

تأجرني على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك

0: الآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
1: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: لا يفسد الجهاد والحج جور جائر، كما لا يفسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلبة أهل الفسق.
2: اللهم أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، إن تؤمل فخير مأمول، وإن ترجى فخير مرجو. اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك، ولا أوجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة، وعدلت بلساني عن مدائح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء، وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك ولم يرى مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك، وبفاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك. فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، إنك على كل شيء قدير.
3: آفاق اف ام.
4: الكون في القرآن.
3: الكون في القرآن.
5: النبات. قال تعالى في كتابه الكريم:

0: فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا.
1: النبات اسم مفرد ثلاثي من مادة نبات. تحدث القرآن عن علم النبات في كثير من آياته، وكرر وجود الأزواج في عالم النبات قبل العلم الحديث. يقول تعالى:

كما أن الآية الكريمة تحدثت بدقة علمية تامة عن مراحل الإنبات، فالرحلة تبدأ بإنزال الماء وامتزاجه بذرات التراب، لتبدأ هذه الذرات بالاهتزاز المستمر، مما ينتج عنه زيادة في حجم التراب وتمدده، وبعد ذلك تبدأ الحبوب الموجودة في التراب بامتصاص هذا الماء، وتبدأ بالتمدد أيضا والنمو، وتبدأ عملية الإنبات. وقد لخص القرآن هذه المراحل بثلاث كلمات فقط: اهتزت وربت وأنبتت. والنبات من الوسائل المنقية للهواء من السموم، وتستهلك النباتات لصنع غذائها وثمارها غاز الكربون من الهواء، وتجري في داخلها عملية تسمى بالتركيب الضوئي، تركب من خلالها المادة الخضراء التي يركب منها النبات الحب والثمار. وقد أثبت العلم الحديث أن هذه العملية تبادل موزون لغازي الأكسجين والكربون تتم بين الإنسان والنبات، وهو معنى قوله تعالى:

رب ساع فيما يضره. الإنسان عندما يسعى عمليا لتحقيق هدف معين أو من أجل غرض معين، سواء على مستوى أموره الشخصية أو في إطار مسؤولية عملية أو في إطار قضية معينة، عليه أن يكون سعيه مبنيا على فهم صحيح ومعرفة صحيحة على مستوى الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه والأمر الذي يريد أن ينجزه. هل هو صحيح بمعيار الحق؟ هل هو حق بمعيار الصحة؟ هل هو صحيح بالنظر إلى الطريقة والأسلوب؟ هل هي صحيحة؟ هذا أمر مهم. لا يكفي أن يتجه الإنسان في سعيه العملي بأي طريقة بأي شكل لتحقيق أي موضوع أو أي أمر دون النظر فيه هو، ودون النظر في الوسيلة العملية، في الطريقة العملية التي يعتمد عليها. وإلا فقد يسعى الإنسان بجد ويبذل جهدا عمليا للوصول إلى شيء أو لإنجاز شيء أو لتحقيق شيء هو يضره، ليس في مصلحته، إما لأنه من الباطل أو لأنه التبس عليه الأمر وليس مصلحة له كغرض من شؤونه الشخصية أو من أموره في الحياة. إذا لم يدرس الأمور ببصيرة، بحكمة، بفهم صحيح، إذا لم ينظر للأمور في مقدماتها الصحيحة وفي وسائلها الصحيحة وفي طريقتها السليمة والحكيمة، فقد يتصرف وقد يسعى لتحقيق ما يضره، أو تكون الطريقة نفسها طريقة تضر بك وتفشلك أو تحملك أعباء لا ضرورة لها ولا حاجة لها، فيمكن الوصول إلى تحقيق الهدف بدونها. فالسعي العملي لا ينبغي أن يكون مجردا من الفهم الصحيح والمعرفة الصحيحة والبصيرة فيما تسعى لتحقيقه. البصيرة تجاهه هو، هل هو شيء صحيح؟ هل هو مفيد لك إذا كان لغرض شخصي مثلا؟ هل هو بالشكل الذي يستحق منك أن تبذل من أجله المجهود العملي؟ هل أن تحفز الإنسان حالة الرغبة والتي ليست مبنية على تدقيق أو معرفة صحيحة، فينطلق باندفاعة كبيرة إلى موضوع معين هو ضار له أو مفسد له أو خطر عليه أو شر له، أو كما قلنا في الطريقة والأسلوب كذلك ولو كان الموضوع في أصله مناسبا. فميزة السعي العملي والجد العملي لوحدها لا تكفي. يكون الإنسان عمليا فقط كيفما كان، ولو بطريقة عشوائية، ولو لتحقيق أشياء لا يتأكد هل هي مناسبة صحيحة مفيدة بحسب ما يتعلق بها. الإنسان قد يسعى لأمور شخصية مباحة له مثلا، لكن قد يغلط فيها، لا يصل إلى ما يفيده ما يؤمله، لأنه لم يبني الأمور على معرفة صحيحة ومقدمات صحيحة، أو قد تكون في أمور أكبر وأشمل من أموره الشخصية، قضايا مهمة أو مسؤولية عملية تستدعي كذلك أن يتحرك الإنسان عمليا ببصيرة ووعي وفهم ومقدمات صحيحة وطريقة عملية سليمة الممكن. ورب ساع فيما يضره.

إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله من خمسة أشهر.

الصلاة هي وقفة، وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكر. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه نقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.

الله شعائر الله، برنامج ديني يضيء على جوانب من الدروس والعبر للشعائر الدينية، ويقف على مرافئ الحكمة والأبعاد والغايات. شعائر الله، شعائر الله، برنامج يعده ويقدمه للإذاعة عبد المجيد إدريس، يخرجه للإذاعة محمد علي هبة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم شعائر الله عبر إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.

في حلقتنا اليوم نقف مع أيام التشريق، نتعرف على معناها وفضلها، ونتأمل حكمتها، ونستخلص دروسها. أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم العيد، وهي 11، 12، و13 من ذي الحجة، وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وسميت أيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يقددونها وينشرونها في الشمس لتجف، وقيل لأن صلاة العيد لا تصلى حتى تشرق الشمس. وأيام التشريق من أعظم الأيام عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر. ويوم القر هو أول أيام التشريق، حيث يستقر الحجاج في منى. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الأيام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. تأملوا معي مستمعين الكرام، حتى الأكل والشرب في هذه الأيام يصبح عبادة إذا اقترن بذكر الله سبحانه وتعالى وشكره. إنها أيام يجتمع فيها نعيم البدن بنعيم الروح. يقول الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقد كان العرب في الجاهلية إذا قضوا مناسكهم وقفوا يذكرون مفاخر آبائهم، فأمرهم الله أن يذكروه بدل ذلك، وأن يكون ذكرهم له أشد وأعظم.

التكبير مستمعين الأعزاء في هذه الأيام وشعارها. فعن ابن عباس أنهم كانوا يكبرون في أيام التشريق عقب الصلوات، وقد أجمع العلماء على استحباب التكبير في هذه الأيام. والتكبير نوعان: التكبير المقيد وهو الذي يكون عقب الصلوات المفروضة، وكذلك عقب المسنونات، ويبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. والتكبير المطلق وهو الذي يكون في كل وقت في الأسواق والطرقات والبيوت، ويبدأ من دخول شهر ذي الحجة إلى نهاية أيام التشريق. وصفة التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام.

من أيام التشريق مستمعين الأعزاء نستخلص دروسا عظيمة. الدرس الأول: الذكر بعد الطاعة. حين قضى الحجاج مناسكهم أمروا بالذكر، وهذا يعلمنا أن الذكر لا ينتهي بانتهاء الموسم، بل هو مستمر. الذكر هو زاد المؤمن في كل وقت. الدرس الثاني: أن نتذكر نعمة الله. في هذه الأيام يجتمع نعيم البدن بنعيم الروح. الأكل والشرب مباح ومطلوب، ولكن مع ذكر الله عز وجل. هذا هو التوازن في الإسلام: لا رهبانية تحرم الطيبات، ولا غفلة تنسي ذكر الله عز وجل. الدرس الثالث: التكبير إعلان للتوحيد. في هذه الأيام تملأ التكبيرات الآفاق، والتكبير إعلان أن الله عز وجل أكبر من كل شيء، أكبر من همومنا، من مشاكلنا، من كل ما نخاف، من أعدائنا، من أمريكا وإسرائيل، من اليهود. ومن عاش معنى التكبير في قلبه هانت عليه الدنيا كلها.

في هذه الأيام مستمعين الأعزاء علينا أن نوسع من دائرة اهتمامنا. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. نتفقد جيراننا ونحسن إليهم ونحفظ حرماتهم ونتصدق على الفقراء والمساكين ونمسح على رأس اليتيم ولا نقهره. نتابع ما يحصل على أمتنا من تكالب الدول الاستكبار العالمي، نقف معهم، نساندهم بما نستطيع، نتذكر أهلنا في غزة ولبنان فندعو لهم وننفق في سبيل الله، وندعم القوة الصاروخية والبحرية وسلاح الجو المسير، يكتبنا الله عز وجل من المجاهدين في سبيله، ونقف صفا واحدا ضد مخططات اليهود والنصارى، فنربي أنفسنا وأبناءنا ونساءنا على الإيمان، ونتصدى لحربهم الماسخة للأخلاق والقيم. وهذا ما يجب أن نتذكره خلال أيام العيد، لأن من دروس العيد العظيمة التوحد والاعتصام بحبل الله عز وجل، واستشعار المسؤولية تجاه الآخرين، والتسليم لله تعالى، والامتثال لتوجيهاته. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا مستمعين الأعزاء. نشكر لكم طيب الاستماع، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مع برنامج شعائر الله على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: مع سبأ فون تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة. وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

عن كم تجزئ الأضحية؟ تجزئ الشاة أضحية عن 3 أشخاص يشتركون فيها، والبقرة عن 7 أشخاص، والبدنة عن 10. لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن 10 والبقرة عن 7. ويجزئ أن يشارك الرجل أهله وأولاده البالغين في الأضحية، فتكون الشاة عنه وعن 2 منهم فقط، والبقرة عنه وعن 6 منهم، والبدنة عنه وعن 9 منهم، ولا بد في مشاركتهم له من إذنهم، ولا يشترط أن يملكهم أجزاء من الأضحية، ولا تجزئ الأضحية عن الأولاد غير البالغين.

وجاهزيتنا على كل المستويات لأي تطورات، متوكلين في ذلك على الله وواثقين ومستعينين به سبحانه وتعالى.

0: وزلزلوا الأرض إن اليهود تآكلوا عظا. يا أيها الجند الذين بهم يأتي الإله وأمره يقضى. يا أيها القوم الذين لهم تحني الجبال رؤوسها خفضا. لا عرض إلا عرض قوتكم أهل السماء رفعوا له البيضة. هذا هو الجيش الذي بركت كل الجيوش أمامه ربضا. جيش يماني برؤيته لعن الأعادي بعضهم بعضا. جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا. جيش يماني ملاحمه قد أحرمت واشنطن الغمضا. جيش يماني كتائبه نفض التحالف حسبهم نفضا. جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا. أنتم عذاب الله صيحته جند الإله وسيفه المضى. لا تسأموا من طول هدنتهم سيورطون بخرقها نقضا. لله عاقبة الأمور وهم لبريق نصر لن يروا ومضى. إن خادعوا فالله خادعهم أو يمكرون فمكره أمضى. فالمعتدون بأمره انصرفوا وسيرجعون بأمره أيضا. لم يرجعوا إلا لمهلكهم ونعود نحن لنصرنا البضى. لن يفلتوا من بأسنا أبدا لو يبلغون عطاردا ركضا. هذه العروض فحسب لو عرضت لكيان إسرائيل لانقضى. فانظر أبا جبريل منشرحا فالجيش بالشكل الذي ترضى. غيظ الحروب السد ها هو ذا فيض يجر وراءه فيضا. راهن بهم فالله جاء بهم مددا لأجلك خالصا محضا. لتبلغ الدين الحنيفة ولو كره اليهود وصارع المرضى. راهن فجيشك إن توجهه خاض البحار وخضها خضا. راهن فجندك لو أشرت لهم ألقوا على جبيد القبضة. يا مجلس الأمن احترق كمدا فاقلق وندد أظهر البغضة. هذه الجحافل قادمون بها لنخلص الدنيا من الفوضى. يا جند حزب الله لا تهنوا فجميعنا في حزبه أعظى. فجميعنا في حزبه أعظى.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

في اليمن نؤكد وقوفنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم، ونحن نتحرك في مختلف الأنشطة وأيدينا على الزناد فيما يتعلق بالتصعيد العسكري والتحرك العسكري في أي لحظة تقتضي التطورات ذلك. فنحن نعتبر هذه المعركة معركة الأمة بكلها.

0: تكبيرات العيد بدأت.
1: أيوة تكبيرات العيد بدأت، هو مشان تاري إن قد العيد قرب.
0: الله يبلغني، بسات جوالي، فينو جوالي؟
1: أش في جوالك؟ أو دشتي تشغل تكبيرات العيد؟
0: في العيد يا أخي الكل محتاج يفرح وينبسط، وتكون مائدة فيها شيء مميز.
1: صح يا صاحبي، لكن أش تقصد بكلامك؟
0: موائد الكثير من الناس في العيد أقل شيء لازم يكون فيها لحم وتفرح كل الأسر المحتاجة، ومشروع اللحوم والأضاحي العيدية السنوي حان وقته، ولازم كلنا نساهم في المشروع ونساهم في فرحة وسعادة 41,000 أسر محتاجة.
1: أيوة، وكيف نساهم؟
0: من خلال الحسابات التالية: البريد اليمني على الرقم 520560، كاك بنك على الرقم 100580221، المحافظة الإلكترونية جيب على الرقم 599991، جوالي على الرقم 99888999، موبايل موني على الرقم 99888888، أو إرسال كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال عبر كافة الشبكات المحلية.
1: عليا،
0: اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
2: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.

تشجيعاً ودعماً للأسر اليمنية المنتجة وتكريماً لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفداً للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

ما يجزئ من الأضاحي. لا تكون الأضحية إلا من بهيمة الأنعام وهي الغنم والبقر والإبل، فلا يجوز أن يضحى بغير ذلك من الدجاج والخيل والضباء وغيرها من الحيوانات، وإنما يجزئ من الضأن وهو الكبش الجذع فصاعدا، وهو ما تم له عام، ومن غير الضأن سواء كان معزا أو بقرا أو إبلا الثني فصاعدا. والمراد بثني المعز والبقر ما تم له عامان، والمراد بثني الإبل ما تم له 5 أعوام، ولا يجزئ ما دون ذلك ولو كان سمينا أو كثيرا اللحم، لأن العبرة بالسن.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: مع سبق فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
6: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
7: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
8: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
9: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون.
8: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: تستمعون الآن إلى البث المباشر من إذاعة آفاق اف ام 98.7 و98.5.
1: فترة صباحية عيدية، فترة صباحية عيدية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، طيب الله أوقاتكم أيها الأعزاء المستمعون، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى هذه الفترة الصباحية العيدية من إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة. كل عام وأنتم بألف خير، عيدكم مبارك وجعله الله عيد خير وانتصار وطمأنينة ومحبة وسلام ووئام. كل عام وأنتم بألف خير أبناء شعبنا اليمني العظيم، مستمعينا الأحبة في كل مكان، نهنئكم ونبارك لكم حلول هذا العيد، عيد الأضحى، بخير وفرج عاجل بإذن الله تعالى. كل عام وأنتم ومن تحبون من أهاليكم ومن أقاربكم ومن أصدقائكم بخير، وكل عام ونحن إلى الله سبحانه وتعالى أقرب وأكثر إخلاصا وتقوى. أهلا بكم أيها الأحبة في هذه الفترة الصباحية العيدية من إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة.

تحية لجمهورنا العزيز، وسنكون معكم في هذه الفترة العيدية الصباحية من إذاعة أفاق، ونتحدث عن عدد من المواضيع. في مقدمتها تحدثونا أنتم عن أجواء العيد في مناطقكم، في بيوتكم، في الأماكن التي أنتم متواجدون فيها، سواء في المدن أو في الأرياف. والشعب اليمني شعب عظيم وشعب متمسك بالعادات والقيم الأصيلة والنبيلة، وسنستقبل أيضا التهاني، التبريكات، الرسائل العيدية التي تبعثونها وترسلونها عبر إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة لأي مكان، لمن تريدون التهاني، التبريكات، رسائل المحبة، التسامح. أجواء العيد تكلمونا بكل ما لديكم من أشياء جميلة وعادات أصيلة وقيم إيجابية رائعة منتشرة في مناطقكم، في قراكم، في أريافكم، في المديريات، في محافظات اليمنية العزيزة في ربوع اليمن الحبيب والغالي.

إذن أعيادنا جبهاتنا، كما نرفع هذا الشعار في كل عيد من الأعياد منذ 10 سنوات تقريبا، منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي اللعين على بلادنا والحصار الظالم الذي فرضه على أبناء شعبنا اليمني الحر والشجاع والباسل. أعيادنا جبهاتنا، بمعنى أن الأعياد هي في الجبهات، الأعياد هي بمشاركة ودعم وإسناد المرابطين الأبطال في الخطوط الأمامية الذين يدافعون عن عرضنا وأرضنا وكرامتنا وحريتنا وسيادتنا. فلذلك أيضا القوافل العيدية التي تنطلق من القرى ومن المدن ومن الأرياف ومن كل الأماكن لتقدم إلى رجال الرجال وسادة الأجيال ومدرسة الأبطال في كل الجبهات والمحاور والميادين، وهم الذين سطروا أعظم وأروع وأفخم البطولات واجترحوا المعجزات وخاضوا الغمرات من أجل أن ترفع راية الله ومن أجل أن يذاد عن حمى وكرامة وسيادة هذا الشعب الأبي الصامد المغوار أمام هجمات ومؤامرات المعتدين المجرمين. أعيادنا جبهاتنا، نحن معكم يا رجال الرجال، وأنتم سادتنا وأنتم تيجان رؤوسنا، ونحن معكم بإذن الله تعالى بكل ما نملك من قوة كشعب يمني حر وباسل، ونحن الجبهة الخلفية معكم سنادا ودعما وقوافل شعبية وإنفاق ومال وغذاء وسلاح وكل ما تتطلبه المرحلة وما تستحقونه أنتم، رغم أن ما تستحقونه كثير جدا، ولكن هذه القوافل الشعبية التي تنطلق من القبائل اليمنية الكريمة والأصيلة والنبيلة هي يعني جزء مما تستحقونه يا أعظم وأشرف وأنبل من على وجه هذه الأرض.

إذن مستمعينا الكرام، سنكون معكم في هذه الفترة الصباحية من الإعداد والتقديم أيوب شوقي إدريس، ومن الإخراج على الهواء مباشرة سوسن مجاهد.

إذا ما سمعنا الكرام، إحنا نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم العيدية والتهاني والتبريكات. حدثونا عن الأجواء التي تعيشونها في هذا اليوم السعيد الجميل في ثاني يوم من أيام العيد، عيد الأضحى المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وعيد انتصار وعيد فرج وعيد تمكين وعيد غوث وغيث وعيد أمل وبشرى وعيد فرج وإزالة للغمة وإنهاء لهذا العدوان الظالم والحصار الآثم على شعبنا الحبيب، وأيضا فرج للأمة الإسلامية بكلها أمام هجمات المجرمين اليهود الكافرين ومن معهم من الأذيال المنافقين. سنتحدث في 3 محاور في هذه الفترة الجميلة معكم، هي جميلة بكم، يعني جميلة بهذه المناسبة وجميلة بمشاركاتكم وبأصواتكم برسائلكم اللي بتبعثوها، وعن استقبلها إن شاء الله طوال هذه الساعتين من الآن حتى الساعة 11 تماما إن شاء الله. أول شيء حدثونا عن الأجواء، أجواء العيد هذا العام، ارسلوا الرسائل التهاني التبريكات لمن تحبون، رسائل للمجاهدين، رسائل للأعداء، تشتوا ترسلوا رسائل للأعداء، رسائل التحدي، رسائل المواجهة، رسائل الاستعداد، رسائل الجهوزية. إذا معكم رسائل للمجاهدين الأبطال، تيجان الرؤوس في الجبهات والمحاور بكافة تصنيفاتها وشعبها وأقسامها، سواء في القوى الصاروخية وفي الطيران المسير، في القوى البرية البحرية الدفاع الجوي إلى آخره. معكم رسائل للسيد القائد حفظه الله ورعاه، لديكم رسائل، أي رسائل تريدون إيصالها. هذا محور. المحور الثاني عن نتكلم احنا وانتو عن القيم الأصيلة والعادات النبيلة في مجتمعنا الحبيب في الأعياد وبالتحديد في عيد الأضحى المبارك، المبادرات المجتمعية، التزاور، صلة الأرحام، التصافح، التسامح، المحبة، التهادي، الهدايا اللي بتتوزع يعني، وهذه كلها بتعمل على تعزيز تماسك المجتمع وإزالة الضغناء والشحناء، تمام، أو الضغائن والشحناء، وإزالة يعني إذا به حاجات في النفوس بتوقع من بسبب ملاسنات أو سوء ظن أو نزغ من الشيطان، لأن الشيطان بينزغ بين المؤمنين، تمام، بينزغ بين المرء وزوجه ويحاول يفرق بين المرء وزوجه، فما بالنا ببيوت وأسر ويعني مناطق من هنا ومن هنا إلى آخره. والأعداء شقالين في هذا المجال، سواء شياطين الإنس ولا الجن بيشتغلوا على تفريق مجتمعنا اليمني المسلم العزيز أو حتى بقية المجتمعات، يستوي يفككونا عشان نوقع لقمة سائغة لهم. الموضوع الثالث عن نتكلم أيضا عن المبادرات التي أطلقت بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مبادرة خيرية مثلا، معك مؤسسة بنيان قامت مثلا بإطلاق مبادرة لتوزيع لحوم الأضاحي في العاصمة صنعاء تقريبا وفي بعض المحافظات، مدري كم طن من اللحوم، عن نتكلم عنها بالأرقام وكم استهدفت. أيضا مثلا معك الهيئة العامة للزكاة، الهيئة العامة للأوقاف، الهيئة العامة للزكاة طبعا أسهمت في إطلاق قرابة 1400 سجين يعني في محافظة الحديدة، وانتم عارفين كيف الأجواء في محافظة الحديدة، أجواء حر، بعض السجناء كان لهم سنين طويلة يعني ما تمش إطلاقهم، وطبعا هذه بسبب اختلالات في الجانب القضائي وأحيانا في بعض الإجراءات، تمام، فتأخروا فتم إطلاقهم يعني ودفع ما عليهم من غرامات. أيضا الهيئة العامة للأوقاف وزعت يعني عدد من رؤوس الأبقار على الفقراء والمساكين والمرابطين في محافظة الحديدة، تقريبا 136 رأس من الأبقار. عن نتكلم عن أي مبادرة وانتو كلمونا يعني بحكم أنكم مطلعين على الوضع في الميدان، إذا بي عندكم مبادرات سواء رسمية ولا شعبية ولا مجتمعية لتوزيع لحوم الأضاحي، التزاور، التصافح، التسامح، المحبة، أي شيء بي يرضي الله سبحانه وتعالى، وهذه الأعمال كلها والله أعمال خير. يعني صح أن الظروف صعبة وفي عدوان وفي حصار وفي هناك يعني معاناة كبيرة جدا يعانيها شعبنا اليمني المسلم العزيز الكريم الشهم، ولكن الخير ما زال موجود، الخير ما زال موجود في النفوس، واليمني كريم وأصيل ونبيل، يعني ما هوش من النوع اللي يستأثر بالشيء ويفلت جاره، يعني ما يرضى له ضميره ولا ترضى له إنسانيته إنه يأكل ما لذ وطاب. أنا بتكلم عن الميسورين، إنه يأكل ما لذ وطاب وجاره إلى جواره جائع ومجعجع
ومدقدق وما بش معه شيء وتاعب حالته حالة ما يرضى له ضميره الإنسان المسلم واللي عنده دين يعني. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حثنا كثير في الأحاديث على الاهتمام بالجار، حتى قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني سيعطيه ميراث من حقي، يعني من حق صاحب الملك من كثرة الاهتمام بالجار يعني. وبه أحاديث آيات ونزولات إلى أشياء كثيرة جدا بتحث الإنسان على الاهتمام بجاره. فطبعا صلة الأرحام أيضا عاد الأقربون أولى بالمعروف، عاد هذا بالأولى يعني إن الناس يتسامحوا يتصافحوا إذا بينهم مشاكل إذا بينهم ضغائن كلها يمحوها ويصفحوها ويتسامحوا بها وتمام لوجه من؟ لوجه الله سبحانه وتعالى. وربي يزيد الخير خيرين ويجعل العيد عيدين بإذن الله تعالى، ويكون هذا العيد عيد رحمة وعيد خير وعيد بشائر للنصر بإذن الله تعالى والفرج القريب بعونه تعالى.

طيب يأتي عيد الأضحى المبارك أيها الأحبة حاملا معه معاني الإيمان والطاعة والتضحية ومجسدا أسماء القيم التي أراد الله سبحانه وتعالى. فعيد الأضحى مش مجرد مناسبة للفرح والاحتفال فقط، بل مدرسة إيمانية، مدرسة إيمانية وأخلاقية واجتماعية عظيمة تتجلى فيها معاني الرحمة والتسامح وصلة الأرحام والتكافل بين الناس. في العيد أيها الأحبة المستمعون الأعزاء في كل مكان والمستمعات العزيزات، تتصافى القلوب وتزول الشحناء وتتعزز روابط المحبة والوئام بين أفراد المجتمع، وتفتح الأبواب للزيارة والتواصل والتراحم في مشهد يعكس جمال الإسلام وعظمة القيم الإنسانية التي دعا إليها ديننا الجميل والحنيف. وعيد الأضحى أيضا مناسبة للعطاء والإحسان من خلال الأضاحي والصدقات ومواساة الفقراء والمحتاجين، ليشعر الجميع بفرحة العيد دون استثناء، لأنه ما ينفعش جزء من الناس يفرحوا ويأكلوا لحماه ويلبسوا الثياب تمام الحالية والأزياء الجميلة ويرشوا نفوسهم بالعطور الفاخرة، وناس في المجتمع حالتهم صعبة وحالتهم يرثى لها، لا يعرفون اللحمة، لا يعرفون الأزياء الزي الجديد ولا اللبس الجديد. هذا لا يجوز طبعا ولا يليق يعني، لكن مجتمعنا مبادر ومساهم بالخير، وهذه دعوة يعني أنه العيد ما يزال، يعني العيد ما يزال، تقدر اليوم تخرج من ثيابك، تتصدق، تنفق، لديك يعني أضحية، لديك أموال، عندك ظروفك ميسرة بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا هو الله هو الذي المعطي، هو المعطي، الله هو الذي يعطي وهو الذي يمنع والذي يرزق، تمام. فهذا الرزق اللي بين أيدينا، تمام، هو من الله سبحانه وتعالى، مش بشطارتنا ولا بحذقنا ولا لأن احنا من بيت فلان ضروري نوقع أغنية، لا، الله سبحانه وتعالى قادر يأخذ هذا المال في لحظات منك ويجعلك فقيرا مدقعا معدما، لكن أنت تقول الحمد لله والشكر لله. ولا يكفي الحمد والشكر باللسان، بل لابد أنك تطبقه في العمل، يعني في الميدان، أنك تعكس هذا الحمد والشكر على هيئة صدقات وبر وخير وعطاء وإحسان للناس الآخرين. لأن هذا طبعا المال اللي بيعطينا الله سبحانه وتعالى أو الأرزاق هي اختبار لنا، هل سنعطي، هل سنتصدق، هل سنحمد، هل سنشكر، أم أن احنا نغتر ونشوف نفوسنا مدري من ونزنط ونهنجم ونفحط بالسيارات. لا يجوز أبدا ولا ينبغي. هذا فيما يتعلق بهذا الجانب. في اليمن البلد المعروف بالحكمة والإيمان، تتجلى في العيد صور أصيلة من الكرم والتكافل والعادات الاجتماعية الجميلة اللي بتعبر عن عمق الانتماء للقيم الإسلامية والهوية الإيمانية الأصيلة. وهذا الشعب طبعا كان سباقا في نصرة الرسالة المحمدية، وكان مرتبطا بشكل كبير ووثيق وأصيل بالرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في مقابل هذه الصور المشرقة طبعا هناك يعني ملاحظة احنا نتكلم عنها، في بما ان احنا بنتكلم عن العادات الأصيلة والنبيلة والقيم الجميلة في عيد الأضحى، في هناك أشياء أيضا سلبية نقدر نتكلم عنها ونعطي الحلول لها، زي مثلا الاستهتار أثناء قيادة السيارات. احنا بنلاحظ ان به هناك حوادث بتكون كبيرة أيام العيد. ليش أيام العيد بينما العيد هو فرصة لمه للفرحة، صح؟ طيب أنت ليش بتقود السيارة بسرعة جنونية من أجل توقع في حادث ولا تسبب حادث للآخرين، وتحول هذا العيد من فرحة إلى مأتم، وتحول الفرحة والسرور والبهجة إلى حزن وإلى عويل وإلى بكاء وإلى ند وإلى آهات وأحزان. ليش؟ بسبب التهور. عن تكلم هذا الجزئية، أنت على إيش مستعجل يعني؟ أنت ليش مستعجل يا أخي؟ مشي دلا دلا وامشي بانضباط، وما فيش داعي للعكس تعكس الشارع، وما فيش داعي تتجاوز يمين، وما فيش داعي تفحط، وما فيش داعي تهنجم. على إيش مستعجل بالضبط؟ تشي تزور أرحامك؟ كل الناس اشتوا يزوروا أرحامهم، تشتيقات كل الناس حيخزنوا وأنت حتخزن، ما حتطلعش الفضاء. يعني هي 10 دقائق 5 دقائق أحيانا بتفرق بين الوقت الحقيقي إذا أنت مشيت بالراحة وبين الوقت الجنوني أو المتهور أو السرعة الجنونية اللي ممكن أنها تسبب لك حادث
أو لغيرك، وتجعل هذا العيد مع الأسف الشديد بسبب هذا التهور وهذا السلوك الغير جيد، تمام، أو غير الجيد، تحول العيد إلى حزن ومأتم. السرعة الزائدة من أكثر الأشياء اللي بنلاحظها، وإحنا بنلاحظ أنه أيام عيد الأضحى وأيام عيد الفطر، يعني المناسبات زي رمضان أيضا كذلك قبل المغرب، بيكون هناك جنون. ليش؟ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى عليه هذا الجنان. فبالتالي المرور طبعا بيبذلوا جهود مشكورة ومقدرة، لكن الوعي المروري، تمام يا أخي، مش وعي مرور، آداب يا أخي، آداب وسلوكية داخلنا. شفت واحد قبالك الأولوية له في الطريق، خليه يمشي. ليش تحاول تزحم؟ ليش تزاحم؟ ليش تحشر نفسك؟ ليش تحاول أنك يلا مستعجل؟ كل الناس مستعجلين، وفي العاصمة صنعاء يعني ما شاء الله سبحانه وتعالى يعني في ازدحام كبير، يعني لأنه العاصمة باتت الآن حضنا آمنا ومستقرا، تمام، لأبناء الشعب اليمني بكافة مشاربهم وطوائفهم وتياراتهم ومناطقهم والجغرافيا التي يسكنون فيها. بالتالي نتكلم عن هذا الجانب، وأنتم توصلوا رسائل، أنتم كمستمعين، للناس اللي بيقودوا بسرعة، اللي بيقودوا السيارات بسرعة جنونية، بإيش تنصحوهم؟ تمام، البعض بيطلق النيران في بعض الأماكن، مع أنه قد خفت هذه الظاهرة بشكل كبير لأن هناك عقوبات عليها وفي هناك وعي والحمد لله فيما يتعلق بإطلاق النار الحي يعني في بعض الأماكن، لكن تقريبا عادها في بعض الأماكن متواجدة أو موجودة. إذا مستمعين الكرام، نتكلم في هذه الفترة الصباحية العيدية عن هذه المحاور اللي ذكرناها، وحنا نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم الجميلة والرائعة بكل فرحة، ويشرفنا كثيرا أنه نستمع لأصواتكم الرائعة والجميلة والمليئة بالوعي والمشاركات اللي فيها بصيرة وفيها حكمة إيمانية ويمانية، لأن الشعب هذا شعب حكمة وشعب إيمان، وأنتم جزء من هذا الشعب يا جمهورنا الحبيب.

0: عيد عز وانتصار للأباة الصادقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
1: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة.
2: طبعا نتكلم عن أيضا بعض الفئة من أفراد المجتمع، وطبعا لأنه مجتمعنا يعني بيتسم بالشهامة والنبل، لكن بعض الناس بيجيهم حرج يعني بسبب الوضع الاقتصادي تمام والمعاناة اللي بيعانيها شعبنا، يعني كل شعبنا بيعانيها، الشعب كله بيعاني، الشعب كله بيتألم، الشعب كله بيتفطر قلبه بسبب هذا الوضع الصعب، بسبب العدوان والحصار السعودي الأمريكي الخبيث واللعين. لكن بهناس بسبب ظروف المادية، ظروفهم المادية ما عاد قدروش، مش ما عاد قدروش بيخزوا بيستحوا تمام انهم يزوروا ارحامهم. يقول لك ما بش معه في يده شيء، انا ششات اول هم باب التأويل انه بيستحي، لكن انا اقول لكم شيء، رحمك هذا سواء اختك او امك او بنتك او عمتك او خالتك القريبة، يعني قريبتك تمام، اللي هي تقع ضمن دائرة الارحام اللي اوصان الله سبحانه وتعالى بصلة الارحام، لانه عيجي يوم القيامة قال لك وللرحم لسان تمام طلق ذلق او طلق ذلق، تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، فتتعلق الرحم برقبة قريبها اللي قطعها يوم القيامة، تقول اللهم إن هذا قطعني، فالله سبحانه وتعالى يعاقبه عقابا شديدا يوم القيامة، يعني ما تنفعك صلاتك ولا صيامك ولا زكاتك ولا حجك، وأنت مخاصم ومعادي وقاطع لرحمك. طيب البعض بيقول يا أخي والله عندي ظروفي المادية ما قدرت أزور أرحامي. طيب أخي الحبيب أخي العزيز، هل رحمك تشتي منك زلط؟ حتى لو كانت تحتاج، هي طبعا ما تشتيش منك تجي عشان تدي لها زلط، هي تشتي جيتك، حضورك، طلتك، ابتسامتك، سلامك، كلامك، زيارتك، هي ما تشتيش منك الزلط، كم عسى الله تدي لها. مش قصة زلط يا جماعة، هي حاجة رمزية، الزلط حتى في العيد اللي بتتوزع هي رمزية، 1000 2000 3000، البعض بيدي مطلع منزل، يعني مبالغ بسيطة جدا، يعني بعضهم بيدي أقل. المهم يا أخي مش المشكلة في كم الزلط، كم هي زلط خيرات أو قليل، هذا طبعا يعود إلى إمكانياتك المادية، وأيضا يعود إلى كرمك، هذا حاجة خاصة بك ما حد يلومك، لكن رحمك قريبتك هي تشتي جيتك، هم بيقولين والله ما اشتي الا جيتك، والله ما اشتي لكم شيء، اي رحم بيستحين عفيفات كريمات شريفات نبيلات ما يشتنش زلط، مع انه واجب علينا احنا كرجال عندما نزور ارحامنا نعطي مما اعطانا الله، نعطي خصوصا اذا كانت ظروف صعبه، والعطاء هذا ما مش فقط في أيام العيد، واجب علينا نوبه لهن طوال أيام السنة، ندي لهن نسأل عن أحوالهن، نحول لهن زلط، نزورهن إذا جينا وما نجيش يدنا فارغة، ندي الفاكهة، ندي العسل، ندي اللحمة، ندي أي شيء يا أخي اللي نقدر عليه، حتى حاجة بسيطة، جيك معك كيلو موز 300 قرش بسيط، لكن لو ما بش معك ولا شيء أنت وضعك صعب. وطبعا في ناس كثيرين فعلا وضعهم صعب جدا، مش قادرين يدفعوا ريال واحد، والله أن البعض أنا عارف ما يعني بيدور لحد حق المواصلات عشان يزور رحمة، وبعضهم بيمشي مرجل، والله أن في ناس يمشي مرجل سواء في الأرياف أو في المدن، يقطع مدري كم مسافة رجل، ما يقدرش لا يركب باصات ولا مترات ولا شيء عشان يزور رحمة. طيب احنا نتكلم عن هذه الجزئية ورسالتنا، وانتم تتكلموا انتم كمستمعين اعزاء اتوصلوا الرسالة، واحنا منتظرين لكم، قد معنا اتصال من الشيخ صالح جيد الان نفتح الاتصالات، بس اشتي اوصل الرسالة في الاول والاخير. اخي العزيز رحمك كما قلنا ما تشتي الا جيتك، زيارتك تسلم عليها كيف حالك، كيف اخباركم، تسلم على عيالها بناتها، تتصور مع العيال اطفال، كيف انتوا، اعذرونا على التقصير. يا اخي زياره زياره، ما بيش معك زلط، عفى الله عنك، والله ما حد يلومك، لانه الله سبحانه وتعالى ما يلومكش ولا يقول لك ليش مديت زلط، ما بيش معك شيء، ولا رحمك حد يقول لك ليش مديت زلط، ظروفك صعبه خلاص عفى الله عنك. لكن انك تقطع الزياره في اعظم واجمل الايام وهي ايام العيد بحجه ومبرر ان ما بيش معك زلط، فهذا ما يصبرش لا من الناحيه الدينيه ولا من الناحيه الانسانيه.
1: ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك.

0: طيب نستقبل الاتصالات بما ان احنا قد نوهنا بارقام الاتصالات، وطبعا معنا المبادرات الخيرية والاعمال الخيرية اللي اطلقتها عدد من الجهات الرسمية والمجتمعية بمناسبة عيد الاضحى المبارك، لكن دعونا نستقبل عدد من الاتصالات وبعدين نرجع نذكرها ونرجع نستقبل اتصالات من جديد. 777-288-2088 للاتصال او الرسائل النصية. اول مشاركة، يا مرحبا.
1: الو، حي ابني، كيف انت؟
0: يا مرحبا، اهلا وسهلا، الحمد لله. وسالمين الغانم، ان شاء الله كل عام انتم بخير.
1: محكم داير مجبر مسكور ابني.
0: يا رب الله يحفظكم. ايوه،
1: نبدا لك.
0: الله يدي لكم العافيه، يفداكم الكون.
1: العمل عم بتتحاكى على المثالب، مش شي زلط ولا شي بكم بديتك وبعلى الناس وبعلى العالم.
0: الله الله. طيب
1: ان شاء الله يتيح التامي. ما بش
0: ضروري. اكيد.
1: بكم البدي يا ابني.
0: الله.
1: والله ان احنا نراعي امراه، صدق.
0: الله، وهذه رسالة مهمة جدا للرجال.
1: بعضهم يبني، بعضهم قاسي، بعض الأخوات قاسي.
0: ألا في في في فعلا قساة وحوش، ونذكرهم بالله.
1: ولا يعني. مبال الناس، ولا خليها على الله بس.
0: الله المستعان.
1: كل واحد قال لك زكاة، شكل لنا رحمة الله. من وصلني وصلت، من قطع عنك بعد.
0: الله، صحيح.
1: ورزقتي وأنفع نفسي.
0: صحيح.
1: وبعضهم والله من بعضك كذب، انا اقول لك اخو والله ما قد بدو.
0: يا عيبه. الله المستعان.
1: ايوه، ويا وانتم طاقم الاذاعه حيابكم كل عام وانتم بصحه وعافيه، المخرج البنات الغاليه والرجال الغالي.
0: تسلموا، الله يحفظكم.
1: ما نفع كذا المجموعه البنات والمجموعه الرجال.
0: تسلموا، حفظكم الله.
1: كلكم من عند المدير عند الحراس والمخرجين والمذيعين، كلكم معاكم خالص.
0: الله يحفظكم يا خالة، وكل عام أنتم بألف خير.
1: أنتم بصحة وعافية، ينور قلوبكم ويجعل طريقكم أمان
0: يا رب،
1: وجيوبكم ملاء، وينور قلوبكم والقرآن
0: يا رب. يا الله، الله يتقبلكم.
1: بعد قد تعيش بقيت عزريكم أمان جيوب ملاء أسيب يسروا مكان.
0: تسلموا تسلموا.
1: الله بكالكم، الله معوان سربني عبد الملك
0: يا رب.
1: الله وعافية ينصر على كل عدو إن شاء الله.
0: يا رب يا الله.
1: وكل عام وبل جنحك أنا شعبي ولي بيقولني كل من بيحافظ على بلادنا
0: يا رب،
1: يحفظهم من كل شر.
0: حفظكم الله
1: على كل عدو.
0: تسلموا يا خالة.
1: الله معكم
0: في أمان الله.

0: إذن الفترة العيدية الصباحية من إذاعة آفاق ما تزال مستمرة معكم أيها الأعزاء، ومعنا مشاركة. ألو مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالكم؟ عيدكم مبارك.
0: الحمد لله علينا وعليكم إن شاء الله بالخير والعافية والانتصارات.
1: وعيدكم مبارك. أولا نهني السيد القائد بحلول عيد الأضحى المبارك.
0: نعم.
1: أهل أهلي وأصحابي وأصدقائي، أبي وأمي وأخواني وأخواتي بعيد الأضحى المبارك.
0: نعم.
1: اللهم اجعل هذا العيد عيد النصر وعيد الجهاد
0: يا رب. لهم التهاني جميعا، لهم التهاني والتبريكات.
1: ونهني الشعب اليمني بحلول عيد الأضحى المبارك، ونهنيكم كلكم إذا عدت فاق جميعا.
0: حفظكم الله، شكرا جزيلا.
1: صلوا الزامن الأكبر عبادة لو سمحتوا.
0: الأكبر
1: عبادة.
0: الأكبر عبادة.
1: أكبر عبادة.
0: أكبر عبادة. طيب إن شاء الله، شكرا جزيلا، يعطيكم العافية. إذا فاصل وسنعود إليكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل الإعلاني، ابقوا معنا.
2: وقفة إعلانية.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
6: مع سبق فون تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
7: سبفون، أصالة وتواصل.
8: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجاناً. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
9: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: حياكم الله أعزائنا المستمعين مجددا، مرحبا بكم إلى هذه الفترة الصباحية العيدية من إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة. ونجدد التذكير بأرقام الاتصال 77-288-2088 للاتصال وللرسائل النصية. أرسلوا ما تريدون، قولوا ما تشاءون، هنئوا، باركوا بمناسبة العيد المبارك، عيد الأضحى السعيد والجميل إن شاء الله، ليكون عيد انتصار وفرحة وتمكين وفرج على شعبنا وأمتنا. وشاركونا أيضا العادات والقيم الأصيلة والنبيلة اللي بتحدث في مجتمعنا. أيضا نتحدث عن الأشياء الخاطئة اللي بتحدث، زي مثلا السرعة الجنونية في قيادة السيارات، قطع الأرحام أو صلة الأرحام سواء بسبب الظروف المادية عند البعض اللي بيقول ما هوش قادر يديشي لقريبته، أو بسبب مشاكل عنده نفسية، عنده حقد، عنده حسد، عنده مشاكل، عنده إلى آخره، أنه هذا نتكلم عنه، هذا لا يجوز أبدا. أيضا الأشياء الخاطئة اللي بتحدث عند الأطفال فيما يتعلق بأيضا شراء مثلا الألعاب النارية اللي ممكن تسبب لهم أضرار، مسدسات الخرز، تمام، يعني الألعاب الخطيرة اللي ممكن تأثر عليهم بشكل فعلي وجاد. لذلك احنا فترتنا بنتكلم عن الأشياء الجميلة والأشياء الخاطئة ونحاول نقدم حلول ومعالجة لها. معنا اتصال، نقول ألو مرحبا.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: عيد مبارك، كل عام وانتم بخير.
0: علينا وعليكم إن شاء الله بالخير والعافية. من معنا؟
1: سالي محمد ظافر.
0: سالي
1: محمد ظافر،
0: يا مرحبا، تفضلوا.
1: بمناسبة عيد الأضحى المبارك،
0: نعم،
1: أهني الشعب اليمني بأكمله، وأهني الشعب اليمني وأقول له كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة وأمان. وأهني سيدنا وقائد مسيرتنا القرآنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وأهني المجاهدين في البر والبحر، وأهني أسرتي الفاضلة، وأهني شعبنا العزيز على ثباته ونصرته للقضية الفلسطينية. وأقول للشعوب ولكل دول العالم، ألا تعلمون شيئا أن فلسطين تناديكم وأنتم تغلقون آذانكم وكأنكم لم تسمعوا شيئا؟ ألا تعلمون أن جرائم الإبادة في غزة من قتل للأطفال وانتهاك الحرمات لا تهز جوارحكم؟ أتعلمون لماذا؟ لأنكم ابتعدتم عن القرآن الكريم واعتبرتموه شيئا لا نأتيه إلا لحاجة، واتبعتم طريق ليس طريقكم ونهج ليس نهجكم، وهو تقليد الأجانب في كل صوالاتهم وحركاتهم وجوالاتهم. ارجعوا إلى القرآن الكريم، هو الذي يفتح قلوبكم، ارجعوا إليه، افتحوا جوارحكم. وأقول لأمريكا والصهاينة، لن تفلحوا ولن تنتصروا بحربكم لكتاب الله، وأننا نحن أبناء اليمن أشبالا أشبال، نحن أبناء الأسود، وأطلب دامل لن نترك فلسطين.
0: أحسنتي جدا يا سالي، شكرا جزيلا على هذه المشاركة، كل عام وأنت بخير.
1: والكل بخير، وأشكر إذاعة آفاق أيضا على هذا البرنامج.
0: يعطيكم العافية، شكرا جزيلا. 77-288-2088 330 أرقام الثابت شغالة يا سوسن؟ ما شغالة نهائيا. طيب خلاص نكتفي بالموبايل، يعني على الرقم موبايل 77-288-2088 اللي قادر يتصل ويشرفنا بصوته ومشاركته الصوتية، ولا اللي ما يقدرش عادي يرسل رسالة وإحنا نقرأ الرسائل بإذن الله تعالى بكل رحابة صدر وبكل تقدير واحترام لصاحبها. معنا اتصال، نعم، الو، غلق الراديو. الو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف الحال؟
0: الحمد لله، كل عام انت بخير.
2: وانت بخير، ممكن هني؟
0: اكيد، تفضل وقرب التلفون منك لان صوتك مش واضح قوي. أخي الحبيب غلق الراديو، الله يقويك ويحفظك. طيب تفضل سمعنا صوتك.
2: يعني الشعب اليمني منظمة الإضافة المحارك وديان السياسية ومراحة وإضافة أصلاً لكم في الحوثي أقول لها أن الشعب اليمني بألف خير.
0: يا رب يا الله. شكرا جزيلا حفظك الله، كل عام وأنت بألف خير وأسرتك الطيبة الكريمة وشعبنا الحر المغوار والقائد الحبيب حفظه الله ورعاه، وكذلك القوات المسلحة والمجاهدين في اليمن وفي خارج اليمن، لأننا أمة واحدة ومصيرنا هو مصير واحد، وبإذن الله تعالى أن ننتصر جميعا. اتصال ونقول ألو مرحبا. صباح الأنوار والمسرات علينا وعليكم، إن شاء الله بالخير والعافية. من معنا؟
3: صامد المقبل.
0: من؟
3: صامد المقبل.
0: صامد، حياك يا صامد.
3: حياك.
0: تفضل نسمعك.
3: أبلا أهني يعني سيد يوم أولاد عبد الملك بن حسين الحوثي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونهني كذلك رئيس المجلس السياسي الأعلى محمد طارق المهدي المشاء، أقول له عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير، وأهني كافة المجاهدين في محور المقاومة في اليمن وفي إيران وفي فلسطين وفي لبنان، أقول لهم عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. ورسالتي لأعداء الله، أقول لهم عيدنا جبهتنا والله ما تجدنا إلا حيث تكرهون بإذن الله، والنصر قادم بإذن الله، وأهنيكم أنتم كذلك إذاعة آفاق، ونشكركم على هذه الفرصة يعني للناس أن يتواصلوا بكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا أخي العزيز، كل عام وأنت بألف خير. صامد شكرا جزيلا. 7-7-2-88-20-88 ما نزال معكم أيها الأعزاء المستمعون في هذه الفترة الصباحية من إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة. أيضا فيما يتعلق بالأخطاء والممارسات السلبية اللي ممكن بتحدث أيام العيد، منها مثلا نظافة الأماكن، أنه بيكون هناك عشوائية في هذا الجانب، يعني رمي مخلفات الأضاحي، الجلود، يعني المخلفات بشكل عام رميها للشوارع، هذا بتؤدي إلى أضرار بيئية وبتؤدي إلى أذية الناس، إطلاق يعني الأجواء ما بتوقعش حالية بشكل عام. أيضا فيما يتعلق بالحدائق، وهذا طبعا موضوع نتكلم عنه ممكن نزود فيها، الحدائق يا جماعة هي مخصصة للأطفال والنساء، وممكن يخرج الرجال مع عوائلهم، في رجال وفي ناس ما نقولش رجال، ذكور بيجول الحدائق هكذا، ليش ما بتعمل؟ يعني وجودهم بلا عوائل هو أذية للآخرين، لعوائل الآخرين. احنا شعب محافظ وشعب مسلم، والناس من حقهم انهم يفرحوا، لانه ما ينفعش تمنع الناس انهم يخرجوا للحدائق بحجة ان به ناس بيضايقوا، لا، الناس اللي بيخرجوا من أجل مضايقة الآخرين هؤلاء لابد أن يرد يعني يعاقبوا ويحاسبوا، لابد أن يردعهم المجتمع. أمن الحدائق، لأن هناك أمنيات في الحدائق، المفروض ما يدخلش أي رجال إلا معه عائلة، تمام؟ المحافظة على النظافة، محافظة على اللياقة، المحافظة على الحشمة، المحافظة على الجو العام اللي يحترم الآخر، يعني لا يتجاوز حدوده، لا ينتهك خصوصياته، ترك حرمة للآخرين، تمام، بدون اقتحام هذه الحرمة، أنهم يجلسوا مع عوائلهم بشكل محترم، بشكل يحفظ خصوصيتهم، يحفظ كرامتهم، بدون إزعاج، بدون أذية، بدون مضايقة. هذه الأسر أيضا وهذه العوائل تحافظ على المكان العام، تختار المكان المناسب للأكل، للصلاة، للجلوس، للعب الأطفال إلى آخره. لكن بما يتعلق بدخول بعض الذكور إلى الحدائق العامة بدون عوائل، هذا يؤدي إلى مضايقة وأشياء غير جيدة، في ناس يصير يخزن، بس يصير يخزن حتى ما يكونش قد ربما عنده هدف سيء، مثلا أنه يؤذي الآخرين أو يتجسس أو يتلصص أو يتحسس أو يضايق إلى آخره، مش تي يخزن، يا أخي يصير يخزن في مكان مخصص للرجال، ليش تجي تخزن في أماكن في عائلات والناس يشتوا يقضوا أيام العيد وأيام الإجازة، هذا يفرحوا مع عوائلهم، مع أطفالهم، مع نسوانهم، وهذا من حقهم أنهم يفرحوا، يعني ليش أنت تعكر هذه الفرحة بدخولك إلى هذا المكان وأنت ما بش معك عائلة؟ سير خزن في عصر، سير خزن في أي مكان، في بيتك، في مقيل، في فندق، انزل في البحر، طلع في الجو، خزن لحالك بدون أذية، بدون مضايقة. طبعا الشعب اليمني هو شعب محترم وحر ونبيل، لكن الحالات الفردية النادرة هي لا تعمم على الجميع، ولكن احنا حاولنا ان احنا نشير الى هذه الجزئيه بحيث انه يكون هناك معالجه لها، ومن اجل يكون العيد يعني ايام العيد بحيث انها تكون ايام جميله سعيده بهيجه، ما يكونش هناك تعكير لصفوها باي شيء من هذه الاخطاء والممارسات الخاطئه اللي احنا بننتقدها، ويمكن انه يكون هناك حلول ومعالجات لها، سواء بشكل ذاتي انه الانسان يعرف على نفسه، او المجتمع يعلم ويربي ويهذب، او اذا كان ولا بد الجهات المعنيه ممثله بالامن تتدخل لتردع هؤلاء المخالفين، سواء اللي بيقودوا السيارات بسرعه جنونيه، او اللي بيطلقوا النيران العشوائيه، او اللي بيخلفوا يعني يرموا مخلفات الاضاحي او غيرها من المخلفات في الاماكن غير المخصصه لها، سواء في الشوارع او في الطرقات الى اخره. معنا اتصال الحبيب والعزيز منصور زياد من محافظه المحويه الغاليه. اهلا وسهلا يا شيخ منصور.
4: يا الف مرحب وحيا، حياكم الله اذاعك افاك.
0: يا مرحبا
4: كل طاقم الاذاعه.
0: حيا بسيد الناس، كيف الحال؟ كل عام انت بخير.
4: سلام الله حالك، كل عام وانتم بالف خير وعافيه وصحه وسلامه ان شاء الله.
0: يا رب الله يحفظك يا حبيبنا، تفضل.
4: الله يحفظك ويبارك فيك، تحيا لك يا اخي واستاذي الغالي اليوم ادريس، وتحيا لاذاعه افاك كل الطاقم الذي نذكره والذي ما نذكره، طوب عين عيوننا وروسنا، وعادكم الله من السالمين والغانمين إن شاء الله، والمستبشرين برضا الله رب العالمين
0: يا رب يا الله.
4: نهني الشعب اليمني بعيد الأضحى المبارك، ونهني القيادة ممثلة بالسيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي، ونهني الشعب بأكمله من شماله إلى جنوبه في الداخل وفي الخارج، وتحية للجميع، وموضوعكم اليوم جيد، وإن شاء الله نصر معذر بإذن الله، عيد النصر، عيد التكافل، عيد الوفاء مع الشهداء، عيد مطايبة النفوس وتزاور الأرحام، ويعني تنظيف القلوب من الأحقاد ومن الضغائن، والصفح الجميل إن شاء الله، والتسامح والتزاور، والدنيا هي قليل ما بش من أبوها فائدة، ولا هي دامت لحد ولا صاحب أحد، وقذبنا عنكم وأنتم في القلوب، وإحنا نتابعكم بإذن الله.
0: الله يحفظكم
4: وإن شاء الله قدوا كل واحد في مجال عمله، والدنيا دوارة هكذا حال الدنيا، والله يعيننا ويعينكم ويعين الشعب اليمني، ويفرج الله علينا وعلى الشعب وعلى عباده إن شاء الله.
0: يا الله،
4: وأنتم في قلوبنا وفوق رؤوسنا.
0: تسلم.
4: وأنت رجل بطل ورجل في كل الميادين يا أستاذ أيوب.
0: على رأسي والله.
4: وكل من وقف مع هذا الشعب من بداية العدوان الخبيث الحادث اليوم 11 سنة، تحية لهم، وتحية لكل الإذاعات المخندقة في خندق الوطن، وضد هذا العدوان الكريه وهذا التآمر الخبيث من العربان ومن الدول الغرب ومن

0: وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: مع سبأ فون تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
4: سبفون، أصالة وتواصل.

0: أنا أشير بشكل سريع جدا للمبادرات وبعدين نستقبل اتصالات اللي تم إطلاقها في أيام عيد الأضحى المبارك، وشقرا لكم الأرقام بشكل سريع. أول شيء مؤسسة بنيان دشنت مشروع توزيع 41 طن من لحوم الأضاحي على 41 ألف أسرة. تخيلوا 41 طن على 41 ألف أسرة، هذا طبعا عمل طيب جدا من مؤسسة بنيان. بالنسبة للهيئة العامة لرعاية وتأهيل أسر الشهداء بإجمالي 190 مليون ريال دشنت مشروع أضاحي العيد ل 18 ألف أسرة من أسر الشهداء الأشد فقرا في عموم المحافظات. أيضا معانا الهيئة العامة للزكاة قدمت 350 مليون ريال للإفراج عن عدد من الغارمين المعسرين في محافظة الحديدة. بالنسبة للهيئة العامة للأوقاف والإرشاد أيضا فأطلقت مشروع إطعام الأضاحي المرحلة الخامسة في محافظة الحديدة بتوزيع 130 رأس بقري للفقراء واليتامى والمساكين والمرابطين في الجبهات. ونستقبل هذا الاتصال، نقول ألو مرحبا. أهلا وسهلا،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من العايدين، كل عام أنتم بخير.
1: أنتم بخير.
0: من معنا؟
1: أمير.
0: أهلا يا أمير. أهلا يا أمير. أهلا يا أمير، كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: من وينك يا أمير؟
1: من أفلاح اليمن.
0: أفلح اليمن؟
1: أيوة.
0: ما شاء الله، كم وقع لك عصب العيدية أو السلام، كم وقع لك؟
1: ألف.
0: يا أمير ألف ألف؟
1: أيوة.
0: ما شاء الله ما شاء الله، خيرات. ما هتعمل بها؟ تأكل بها جعالة ولا ولا تستري بها ألعاب نارية بس وبهل نفسك، لا تقرح في يدك. تمام
1: تمام،
0: الله يحفظك يا بطل. ولا اشتري لك أي شيء بها، أي شيء ينفعك يعني. تفضل يا أمير، من تحب تهني في هذا العيد المبارك عبر إذاعة آفاق؟
1: أبي وأمي.
0: ما شاء الله، الله يحفظهم يدي لهم العافية.
1: محمد.
0: ما شاء الله.
1: ويدا حسين.
0: ما شاء الله.
1: ها؟ وجداتي.
0: ما شاء الله، الله يحفظهم جميعا، أبوك وأمك وجداتك وأقاربك كلهم.
1: وجدي محمد.
0: الله يحفظه لك إن شاء الله.
1: وأمي هاشم.
0: ما شاء الله ما شاء الله، تسلم. حفظك الله يا أمير، كل عام وأنت بألف خير، أنت وعائلتك الكريمة.
1: وأنت بألف خير.
0: تسلم يا غالي، مشكور. أي خدمات؟ تشتي زامل ولا أي شيء؟ نسمعك.
1: أنا دمي فلسطين.
0: أنا دمي فلسطيني؟
1: أيوة.
0: طيب مدري تطلع هذه أغنية، مش شو زامل، ما عيطلعش. شكرا لك، شكرا يا أمير. أنا أدي لك زامل ثاني إن شاء الله يعجبك، مع السلامة. 7 7 2 8 8 20 8 8

0: 0577-88-20-88 نستقبل اتصالاتكم، رسائلكم، التهاني اللي ترسلوها تبعثوها لمن تريدون، وقولوا ما شئتم في هذه الفترة الصباحية في عيد الأضحى المبارك من إذاعة آفاق. ومعنا اتصال من الحجة تقية. يا مرحبا. الحمد لله. يا مرحبا، كيف الحال؟ عيدكم مبارك.
1: علينا وعليكم وعلى الله محمد المسلمين يا رب العالمين. يا الله لكنا نهني الشعب اليمني الأصيل المجاهد الملك فاطر جفد الكرام الذي مقال إن الولاء والله تسلم يكبر ويعدى تبقى شعوم يا راسي فصف أفضل عزيزا ويكا تكرم يتبلى العدو المأكر في اليمن وانصل المقاومة الإبلاء حفظكم الله يا كتائب الكساب ورحمكم الله يا جهة السلسري قلبين اسمع ذا المدير وبرادي ما بشري يا تارم ولا دعي حاجة وإننا أصدر المصاب تموت الحبا وإننا أشياء جاهز مع المجالي وإننا أشياء نتاكل مع أهل غزة أكتم بالله يتلت عليهم غير للإسلام غير لله وشكاتنا وعزتنا كرامتنا الله تقولوا كل عام أنتم بخير يا أهل غزة يا كتائب الكساب يا حماس يا فلسطين يا غزة يا كل المجاهدين يا ربنا نحفظكم ربي ونطركم الله
0: يا رب
1: وتطبيقكم للبناء كل عام بخيرين والشعب اليمني بخير والجار حقنا رمز العالم رمز الأمة يستضر ربي بحاجة علي وجعل الشاج بوصوصنا أقاسم بالله العظيم نعم بلد أبدا من نحن سنتنا غزة سنتنا الإسلام سنتنا إيرا نحفظكم ربي مقاومة في إيران وما هذا سرم الجاوية العدو في حد إيران صار في الجبعة المقاومة ويستي قرد يعني يعتذر لإيران وهم جلو من والله يعني كم بدأ بدأ يا
0: تسلموا الله يحفظكم. شكرا جزيلا يا حجة تقية. يا رب تسلموا. سوسن مجاهد
1: حياك الله سوسن الله ينور قلبها تهني لها وتهني للمجاهدين وتهني لكل حاجة وكل
0: عدد وهي تسلم على ايش وتقول ليش كل عام انت بخير
1: علينا وعليكم وعليها وعلى كل رمضون
0: تسلموا تسلموا حفظكم.
1: الله أكبر الموت أمريكا الموت إسرائيل اللعنة على الجوز النصر الإسلام التحيي وتهني لكم جمعة في يد الله
0: في أمان الله مع السلامة. تسلموا حفظكم الله ورعاكم. شكرا جزيلا للحجة تقية. وممكن نقرأ رسائل ولا نكمل الاتصالات وبعدين نقرأ رسائل دفرة واحدة كلهن. معنا اتصال نقول له مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، من معنا؟
2: أعتقد أنه أيوب إدريس صح؟
0: أكيد. من معنا؟
2: حياك الله يا غالي معك فتحي زين الأسلمي من حجة أسلم.
0: أهلا يا فتحي، كيف الحال؟ عيدك مبارك.
2: حياك الله وكل عام أنت بخير وسعدت بالتواصل معك عبر هذا الميكروفون.
0: على رأسي حيابك، احنا أكثر سعادة. تفضل.
2: أهني الوالد علي محمد زين كما هي الثانية مقدمة الآن من أخي نعمان زين إلى أصدقائه أبو محمد العراقي وحجي شعبان وحجي ولي وحمزة جاغي وشريفة جاغي وكل عام وهم بخير يهنيهم كما أهني بارك صيفان وأحمد عبل وخالد الحسني وأبو نشمي محمد غصر وحمدان درهم محمد كاظم فارق وعلي محمد رستام وهاني الحجوري كما هي التهنئة لطاقم إذاعة آفاق ولدي هذا القصيدة ممكن؟
0: نعم أكيد تفضل.
2: إلى يمننا الحبيب اطلب طلب يا يمننا ما تريد والله إنك فداء يا أرض السعيدة والقصم يا أرض حمير ما نحيد من يحيد اليوم فنقطع وريدة نحن ذو علم وذو بأس شديد راجع التاريخ من أول جريدة ما لنا إلا أنت يا الشعب الرشيد والملك ما يورثه إلا حفيده كل يوم الحب في قلبي يزيد يا علم رفرف على جو السعيدة مجدنا فوق السماء رافع أكيد كم وكم في شعبنا أشياء عديدة تحياتي لكم جميعا.
0: أحسنت، شكرا جزيلا، صح لسانك. في أمان الله. في أمان الله، مع السلامة. 0772-88-20-88-330-801-330-802

0: معنا مشاركة، مرحبا. غلق. ألو مرحبا. طيب طيب، عيد الأضحى المبارك أيضا كمناسبة اجتماعية فرائحية، أيضا فهو مناسبة دينية، مناسبة دينية نسبح الله فيها كثيرا ونحمده بكرة وأصيلا، نكثر من ذكر الله، من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. نتذكر المستوى الذي وصل إليه النبي إبراهيم عليه السلام والنبي إسماعيل عليهما السلام جميعا من تضحية ومن إيمان مطلق بالله سبحانه وتعالى، حين يأمر الله نبيه إبراهيم بأن يذبح ابنه وولده إسماعيل. وأنتم تعرفون مقام الولد بالنسبة للأب، تخيل أنك تذبح ابنك، يعني هذا كان طبعا اختبار، اختبار عصيب جدا وشديد من الله سبحانه وتعالى للنبي إبراهيم وللنبي إسماعيل، ولكنهما نجحا في هذا الاختبار وكرمهما الله ورفع قدرهما، وافتدى هذا النبي العظيم إسماعيل، افتداه بذبح عظيم، وهذه بقيت سنة. لكن أيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه جعل الأضحية سنة ولم يجعلها واجبا، لأنه مش كل الناس قادرين أنهم يضحوا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة بأمته ضحى بكبشين، كبش نيابة عنه وعن أهل بيته، وكبش نيابة عن أمته، عشان اللي ما يقدرش بسبب ظروفه المادية ووضعه الاقتصادي مثلا، فقد ضحى بدلا عنك من؟ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خير الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين. فهي مناسبة دينية واجتماعية عظيمة، نحاول أنها تمر على خير ونعزز القيم الأصيلة، التكافل، التراحم، التزاور، ونزور أرحامنا، نتسامح، نتعالى على الجراح، بيننا مشاكل، بيننا مصياحة، بيننا خلافات على ورث، على أشياء مادية، كل هذا عيزول، كل هذا عيزول. أنت وأنا كلنا راحلون عن هذه الدنيا، وما عيبقى إلا الجميل، وما عيبقى إلا الشيء الطيب، وما عيبقى إلا الأثر النبيل اللي نتركه إحنا، والبصمة الطيبة والجميلة. تخيل عندما يعني تجي لعند أختك وقريبتك، أمك، بنتك، عمتك، خالتك إلى آخره، تزورها، تكبر رأسها، إذا معك شيء تفضل يعني مما أعطاك الله، وإذا ما بش معك شيء أنت معذور. فبالتالي هذا شيء جميل وعظيم جدا، والمرأة تتشرف عندما يزور يعني يزورها قريبها، تتشرف عند زوجها، تقول معها حصن ومعها قبيلة ومعها عشيرة، تتفاخر النسوان هكذا، وهذا شيء جميل. أنت كن رزح لقريبتك، وكون سند، وكون عون، وكون شهم ونبيل، وعرف على نفسك، لا تقطعها فتشعر أنها مقطوعة من شجرة، وتشعر أن ما بش حد معاها، لأن بتجي حساسيات، بيجي معايرة، أنت ما بش معك حد، قريبك ما بيزوركش، كل الناس بيكرهوش، أنت ما حد يطيقش. فأنت يعني افهم على نفسك، أول شيء أمر من الله سبحانه وتعالى واجب أنك تصل أرحامك، فكيف بالجانب النفسي أيضا، حتى مراعاة الجانب النفسي، عندما تشعر قريبتك أنك جيت، يكفي جيتك، يكفي طلتك، تمام، فيكفي هذا الشيء حتى لو ما بش معك شيء. أما إذا معك حاجة وأعطاك الله ورزقك، فأنعم وتصدق وأعطي، مش شيء صدقة، أعطي عطاء إحسان، وهذا واجب. أما اللي عاده بيحرم قريبته ورحمه من الميراث الشرعي من الله، فهذا عاده يعني عاده أكبر وذنبه أعظم، وعنتكلم عنه بشكل بعد شوية. لكن نستقبل هذا الاتصال، المتصلة حلا، يا مرحبا. ألو
1: ألو مرحبا،
0: أهلا وسهلا، المعذرة يا حلا، طولنا عليش، ما بالله كان المجبر متصل وقلنا نخلص للأخير.
1: ولا يهمك، خذ راحتك، يسعد صباحكم بالخير والنصر، أستاذي أيوب والماسترو،
0: حياكم الله، أهلا وسهلا،
1: وعيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير أستاذي،
0: وأنتم بألف خير وعافية إن شاء الله وسلام.
1: أولا نبعث التهاني وأصدق التهاني وأجملها للمجاهدين في جميع الجبهات، في يعني في المقام الأول أكيد، سلام ربي عليهم وزادهم ربي هبات وعزم وتصميم وإرادة حتى دحر العدو بإذن الله. والتهنئة أيضا موصولة للسيدة القائدة العالم بدر الدين الحوثي، يعني مرشد هذه الأمة يا أستاذي أيوب، أنا أقول عنه مرشد الأمة وليس قائدها، لأنه بدنا ويوعينا لأشياء لا ننتبه لها ولا يعني نظل نسلط الضوء عليها.
0: نعم.
1: وكل عام أنتم بخير. في معايا هنا قصيدة يا أستاذي.
0: تفضلي.
1: ممكن؟
0: أكيد تفضلي.
1: في يوم من أعظم الأيام براءة تبري الدمة، إحرام ولا بدون إحرام، اهتف بها تجلي الغمة، نهني السيدة المقدام، بدر الهدى قائد الأمة، والشعب الأنصاري والضرغام، وإيران الإسلام والهمة، وابطال وابطال لبنان والقسام، والحشد من يمه اليمة، الله يعيده على الإسلام ويسر الفتح ويتمه، يا محور القدس يا صمام أماننا، الهمة الهمة، التفرقة جرم من الإجراء، وقوة القوم في لمة في اللمة، ولولا الجناح الصق ما حاب ولا تعالى على القمة، صهيون وذنابها الخداع مهتمة أكيد مهتمة، لو بيها بالسلاح الساء في مجتمعنا نبث ثمة، من لا يضد العدو ينظار، من قاعد تفك دمه، ابعد عن اللاش والنماء واللي يخادع بني عمه، حتى ولو للظروف أحكى الكالدة تنجب أنظمة، المجد ما يشترى بالخاء، والعز مرفوع بالضمة تحياتي لكم أستاذي أيوب.
0: أحسنتي، شكرا جزيلا.
1: أتكون ممكن أطلب زامل؟
0: نعم.
1: عيد البراءة من الأعداء لعيسى الله تقريبا الجديد.
0: شكرا جزيلا
1: الأخير، وتقبلوا خالص تحياتي جميعا كل المستمعين ومشاركين أختكم حلا، دمتم مدام الوطن بألف خير.
0: حفظكم الله، في أمان الله، صح لسانك، وكل عام أنتم بألف خير وعافية وسلام. طبعا موضوع يعني نهب ميراث الأرحام هذا يحتاج حلقات كثيرة، لكن احنا الآن معنا فاصل، نستقبل الاتصال ولا نطلع الفاصل؟ نطلع الفاصل. طيب نطلع الفاصل ونعود إليكم أيها الأعزاء يا أشرف الناس.

0: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: مع سبق فون تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
7: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
6: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
8: يزال من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: مرحبا بكم أيها الأعزاء المستمعون الكرام، عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بألف خير. ما نزال معكم في هذه الفترة الصباحية من إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة، نستقبل مشاركاتكم والتهاني والرسائل اللي تبعثوها في هذا العيد في هذه الأيام الجميلة والسعيدة. أرسلوا ما تريدون، قولوا ما شئتم، هنئوا من تحبون بهذه المناسبة ونستقبل هذه المشاركة. أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غلقوا الراديو لو سمحتم.
1: كيف حالكم؟
0: الحمد لله.
1: وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير واليمن بألف خير.
0: علينا وعليكم إن شاء الله بالخيرات والبركات.
1: وأولا هنيا سيد البيت بحلول عيد الأضحى المبارك.
0: نعم.
1: ونهني أهلنا وأصحابنا وأحبائنا بحلول عيد الأضحى المبارك واليمن. فنقول اللهم انصر غزة وفلسطين وإيران
0: يا رب
1: في هذا العيد المبارك. ونحب أن نهني كل من في قربنا ويترابط بنا على في هذا العيد المبارك.
0: كل عام وأنتم وأقاربكم بألف خير وسلام وبركة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى.
1: ونطلب جامل عيد الجهاد المقدس.
0: عيد الجهاد المقدس؟
1: نعم.
0: طيب شكرا جزيلا.
1: الله
0: في أمان الله. عيد الجهاد المقدس إن شاء الله يشوفوا هذا الزامل ويشغلوا معنا مشاركة أيضا. مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عيدكم مبارك وعساكم من أول كل عام وانتم بخير وحجاج سائلين فاتحين منتشرين بإذن الله تعالى.
0: علينا وعليكم إن شاء الله بالخير والعافية وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أهلا وسهلا، تفضلوا.
2: يا رب يا الله. أتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى مصر مكللة بالود والاحترام والالتزام والسمع والطاعة إلى حضرة ومقام السيد الغايب السيد عبد الملك بن نجيب الحبسي يحفظه الله، كما هي التهنئة لرجال المرابطين الأبطال في جبهات العز ومحاريب الكرامة، وكذلك إلى جيشنا المقدام وقواتنا المسلحة ووزارة الداخلية ومنها رجال الأمن العيون الساهرة والرجال الظاهرة، والتهنئة لكافة أبطال الجهاد والمقاومة. كل عام وأنتم بخير.
0: وأنتم بألف خير، شكرا جزيلا أختي العزيزة.
2: شكرا،
0: حفظكم الله، في أمان الله. نبدأ نقرأ الرسائل. نعم. طيب هل باقي حاجة نضيفها في نهاية هذه الفترة قبل ما نقرأ الرسائل؟ باقي إن احنا نؤكد على القيم الجميلة والأصيلة والنبيلة لأمرنا الله سبحانه وتعالى بها وتأمرنا بها فطرتنا الإنسانية، من تسامح، من تصالح، من زيارة أرحام. العيد هو فرصة لنا نتزاور، إذا بيننا مشاكل نحلها أيام العيد، إذا بيننا حاجات نفسية حامل عليك حاملة علي إلى آخره، تمام، نبعدها أيام العيد. يا جماعة مجرد ما يلتقي الشخص بالشخص بتزول المشاكل، يتسامحوا يتصافحوا، كل واحد اعتذر للثاني، كلنا خطائين، كله تمام، كل بني آدم خطاء أو خطاؤون، وخير الخطائين التوابون، تمام، أو كما ورد. فبالتالي ما بش واحد معصوم من الخطأ، أنت عملت خطأ اعتذر وتسامح ولا تستحيش. البعض بيقول لك والله قد أنا مستحي أني أزورها، قصرت عليها، طولت عليها. أنت كلما ابتعدت زادت المشكلة، يعني حاول أنك تقرب وتسامح. والنسوان والله العظيم الأرحام، طيبات كريمات عاطفيات جدا رقيقات، بيقدرن الوضع، يعني بيقدرن وضع أقاربهن. أنت قد ربما إحنا الرجال بيجي معانا مشاغل، بيجي مشاكل، بيجي إلى آخره، لكن أنت عندما تجي وتزور أختك، أمك، بنتك، قريبتك، أي واحدة تقرب لك، يعني خالتك، عمتك إلى آخره، جدتك، هذه زيارة واجبة. هي طبعا مش المفروض أن إحنا فقط أيام العيد يا جماعة، وهذه طبعا ربما من الثقافات الخاطئة أنه فقط في العيد نتزاور. من قال لنا؟ من قال لنا أن إحنا ما نتزاور لأيام العيد؟ أنت واجب علينا نتزاور لو إحنا بعيدين، قد في معنا وسائل اتصال، يعني معنا التلفونات، معنا الواتساب، معنا أعتقد كل الناس معاهم تلفونات، ومعظمهم مش الكل يعني، تقريبا الغالبية معاهم تلفونات ومعاهم مواقع تواصل، تقدر تتصل، تقدر تسجل صوت، تقدر ترسل صور، رسل صور أبنائك وهكذا يا أخي. الناس نحس لحمة واحدة، العيد هو محطة إيمانية، محطة اجتماعية، محطة إنسانية، محطة خيرية تنموية، نعطف على الآخرين، نحس بمعاناتهم، أنعم الله علينا، رزقنا بأي شيء، ننفق مما أعطانا الله من أجل تدوم هذه النعمة، وإلا ستزول، وإلا ستزول إذا ما بالشكر لهذه النعم، فهذه النعم معرضة للزوال. والشعب اليمني طب شيء شعب طيب، من أنبل وأرقى الشعوب، وعنده إحساس وعنده ضمير وعنده أخلاق عالية جدا، لكن في بعض السلبيات إحنا بحاجة إن إحنا نعالجها، منها مثلا قطيعة الأرحام أو أكل ميراث الأرحام، هذا شيء كارثي جدا يعني، ما ينفعك لا دين ولا صلاة ولا صيام ولا جهاد ولا شيء وأنت قاطع رحمك أو أكل ميراث الأرحام اللي أوصان الله سبحانه وتعالى بهن، للذكر مثل حظ الأنثيين، نص صريح، هذا من الله هذا الكلام. الله اللي أمرنا بالصلاة، اللي أمرنا بالحج، اللي أمرنا بالجهاد، هو اللي أمرنا بأن تمام نعطي ميراث الأرحام، فما يجوز، ما يجوز أبدا أنه نأكل أو نظلم أو نغالط أو نخادع أو نلف وندور أو نحرجهن إحراج. يا أختي سامحي، سامحينا، تنازلي عن القطعة الأرضية الفلانية، تنازلي عن البيت، تنازلي عن السلاح، تنازلي عن الذهب، قد أنت مزوجة ما نشتج أموالنا تروح للغريب، أي غريب حقها، هذا حق مشروع من الله سبحانه وتعالى، هذا حلال زلال، لكن أنت عندما تأكله أنت الغريب وأنت بتأكل شيء محرم. لذلك نرجو أن تصل الرسالة لنا جميعا يعني، وهذا التذكير ما هوش احنا بنوعظ فقط لآخرين، لنا جميعا، لأنه ممكن كلنا نوقع في أخطاء، ولكن نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الزلل وأن يغفر لنا ذنوبنا. إذن إلى الرسائل أيها الأعزاء المستمعون. الأرض نحكم بدستور القرآن. أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لأسرتي الغالية، أخص فيها أمي الغالية بحلول عيد الأضحى المبارك، والتهنئة مملوءة بأريج الفل والياسمين لصديقاتها تقول محبة الإعلام ومحبة الأقصى وقاهرة العدوان وشمعة، وتهنئ أختها أم بنان أو بنيان، وتهنئ بنت خالتها وصاحباتها الدكتورة ملوك والأستاذة أمة الله المرسلة محبة الإذاعة، لكم التهاني جميعا. السلام عليكم، عيدكم مبارك يا أستاذ أيوب، كل عام أنتم بألف خير، أزف تهاني وتبريكات بمناسبة العيد لأسر الشهداء والمرابطين العيون الساهرة، المرسلة بنت الشهيد مكية دهشوش. ندى العسل تقول كل عام وأنتم أهل عزيمة وكرامة، وعيدكم مكلل بالنصر والطمأنينة، جعله الله عيد خير وبركة وفرج قريب، عيد مبارك عليكم أستاذي أيوب، أنت كل من تحب وكل كادر إذاعة أفاق والمستمعين جميعا، كل عام وأنتم بألف خير يا ندى. ومن الرسائل أيضا، عيد أضحى مبارك، من الأشياء الجميلة في مجتمعنا اليمني هو الزيارات المتبادلة التي تصنع البسمة ويزداد عيدنا بهجة وأفراح لا مثيل لها. في المقابل هناك عادات جدا سيئة عند بعض الناس، هو الإضرار بالمظاهر العامة من خلال رمي المخلفات في الأماكن العامة في العيد، بتكثر الخرجات إلى المنتزهات، مع الأسف أن المنتزهات بتتحول إلى أماكن، بتتحول من أماكن جميلة تبعث في النفس الراحة إلى مكان جدا سيء بسبب رمي المخلفات فيها من قبل بعض الزوار. حبذا أن تكون زياراتنا جدا لطيفة، نحافظ على المظهر الجميل لمنتزهاتنا وبلدنا ككل، كل عام والجميع بخير وزامل أعيادنا جبهاتنا المرسلة قاهرة العداء. أحسنتي يا قاهرة العداء، كل عام وأنتم بألف خير. أسعد الله صباحكم أيوب وسوسن، بمناسبة عيد الأضحى المبارك أزف أسماء آيات التهاني والتبريكات إليكم طاقم إذاعتنا الراقية أفاق، كل عام بأنتم بألف خير، وإلى أمي وأبي تاج الراس عيدكم مبارك، كل عام أنتم بخير، وأنتم يا إخواني وأخواتي يا سندي الفرحة تكمل بكم، ولكل من أحبه قلبي الله يجمعنا على خير، وعيدكم سعيد والفرحة بيننا ما تنقطع ولا تغيب. لكم التحية أستاذ أيوب وأستاذ سوسن وزامل، مرحبا يا عيد للمنشد حسين الطير، المرسلة ميرا محمد من الضالع، شكرا جزيلا. ورسالة تقول: يسعدني أن أتقدم لكم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيده علينا وعليكم وأنتم في أحسن حال، ونسأل من الله أن يحفظ إخوتنا المجاهدين في فلسطين وأن يكتب لنا ولهم النصر والتمكين. أقدم أحر التهاني والتبريكات إلى سيد القائد يحفظه الله ولإخواني الجميع، إلى إخواني المجاهدين في جميع الجبهات. التحية لك أيوب ولسوسن مجاهد، كل عام وأنتم بألف خير، المرسلة سهام طلحي من حجة قفل شمر، شكرا جزيلا يا سهام. رسالة: أهنئكم بعيد الأضحى المبارك، المرسل عبد الله علي سعد الكشري، وأنت بخير. صباح الخير وعيد مبارك، ممكن تفتحوا زامل ابتسم يفداك هذا الكون لو سمحت، ابتسم يفداك هذا الكون، إن شاء الله يشوفوا الزامل ويفتحوه. السلام عليكم أخي طاقم إذاعة فاق، وقول لكم عيدكم مبارك، وأهنى السيد القائد عبد الملك الله يحفظه، وأهنى كل أقاربي كلا باسمي وصفته، وتهنئ تقول صديقاتي وزميلاتي وعلى رأسهن فطوم وأمة الرحمن المرسلة كوثر غوث، شكرا جزيلا. ورسالة: أسعد الله صباحكم سادتي الكرام، إلى أسرة الإذاعة الكرام، إلى كل صوت وكل قلب وكل يد تصنع من الأثير بيتا نعود إليه كل يوم، عيدكم مبارك وعيدكم سعيد. فأيام العيد لا أكتب لكم كمرسل، بل أكتب كمن وجد في صوتكم أنسى وفي كلمتكم دفئة وفي حضوركم تميزا لا يشبه أحدا، أنتم من علمتم الموجات أن تحمل معنا، ومن جعلتم من اللحظة العابرة أثرا يبقى، فكنتم للفرح مرآة وللحديث ملاذا وللذوق عنوانا. أرسل إليكم تهنئة بقلم يفيض تقديرا، مملوءة بالرقة التي تليق بكم وبالرقي الذي تصنعونه كل يوم، وبالجمال الذي لا يكتمل إلا بصوتكم وبالإبداع الذي لا ينضب وأنتم له أهله. أسأل الله أن يعيد عليكم العيد أعواما مديدة، وأن يبارك جهودكم ويزيدكم ألقا على ألق، وأن تبقوا كما أنتم نبضا لا يهدأ وتميزا لا يجارى. كل عام وأنتم أهل العيد، وعيدنا أنتم، عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. أيوب والمخرجة العزيزة سوسن، المرسلة بيان عز الدين من الضالع، شكرا جزيلا يا بيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهنأ سيد القائد عبد الملك وجميع المجاهدين وأخي المرابط في الجبهة، وأيضا وهنأ إذاعة أفاق، وكل عام وأنتم بألف خير. معكم زينبيات العصر من محافظة حجة مديرية عبس، وأنتم بخير.

0: صاحب الخلق.
1: إلى طاقم إذاعتنا آفاق العزيزة وإلى كل وإلى المذيع المتألق أيوب والسيد الكريم، كل عام وأنتم نور يرافق الناس وصوت يصنع البهجة في القلوب. أعاد الله عليكم العيد بالأفراح والنجاحات وراحة البال، وجعل أيامكم مليئة بالمحبة والرضا. دمتم صوتا جميلا يزرع الأمل، وكل عيد وأنتم أقرب للتميز والتألق. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. المرسلة رعود أو رعود الخيواني، شكرا جزيلا يا رعود. تحية أخوية تعزف لها القلوب وألحان المحبة، تحية يحملها لكم الليل المعطر بأريج الورود، يحملها ليوم حافل بالسعادة والهناء. في هذا اليوم السعيد لا يسعنا إلا أن نتقدم بأحر التهاني بمناسبة عيد الأضحى. كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وأنتم الأرواح النقية التي تحلق في سمائنا وتبعث فينا الأمل والتفاؤل. كل عام وأنتم زهور فواحة في حديقة حياتنا. عيد سعيد مع أجمل تحية لأجمل إذاعة. وأطلب منكم لو سمحتم زامل هامة الأرواح أو زامل تاج الرأس أو الرؤوس. شكرا للمرسل أو المرسلة لم يذكر اسمه هنا، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيد مبارك، كل عام أنتم بألف خير وصحة وسلام وسعادة يا رب. معكم مرتضى دغيش أحمد القيني، وهنئ الشعب اليمني بالعيد الأضحى، بعيد الأضحى المبارك، وهنئ أبي وأمي وزوجتي وأخي المجاهد عبد الملك القيني وجميع الأهل والأصدقاء. كل عام أنتم بألف خير أيها الغالي. بنت الراجح تقول أرفع أسماء آية التهاني والتبريكات لمقامكم الكريم وجميع المستمعين في كل مكان. نسأل الله العلي القدير أن يتقبل من الحجاج حجهم ومنا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيد هذا العيد علينا وعليكم باليمن باليمن والخير والبركات. عيد الأضحى ليس مجرد مناسبة، هو تذكير بقيمة التضحية والإخلاص وصلة الرحم. فلنجعل من هذا اليوم فرصة لتصفية القلوب ولم الشمل ونشر الفرح بين الصغير والكبير. كل عام وأنتم بخير، وكل عام وبيوتكم عامرة بالمحبة والسعادة. تحية خاصة للسيد القائد عبد الملك ولكم يا طاقم إذاعة آفاق. شكرا يا بنت الراجحي.

ورسالة تقول من العايدين والفايزين كل عام أنتم بخير، وهنأ سيدي عبد الملك والشعب اليمني، وهنأ أمي وأبي السجين وأخواتي وبنات خالتي وصديقتها، وتطلب من المستمعين يدعوا لبنت خالتها بالشفاء العاجل. وزامل شوق المسافر فاطمة من مديرية عبس، وتقول لبيان عز الدين من العايدين والفائزين وأماني الريمي كل عام وأنتم بخير. الحمد لله على كل حال، شكرا جزيلا للمرسلة. ورسالة تقول أنا أشهد يا شموخ أنك المحزم والدرع ذي بالمعارك ما يهزم، وأنت سيد الساحة والمقدام، تشهد لك الكدمة وجرملك ما يرحم، واللي يحاول يوصل موقعك ما يهزم. أبو شموخ العراف من جبهات القحيفة، من جبهة القحيفة. شكرا. عيد مبارك لكل أهل والأصدقاء ولكل المستمعين، وخاصة أخت الشهيدين وأخت طوفان المرسلة المرسلة أو المرسلة عاشق الجهاد أو عاشقة الجهاد من حجة، وأطلب زامل ما خابت ظنوني فيك. وصباح الخير، عيد مبارك، كل عام أنتم بخير وصحة وعافية لإذاعة أفاق وللرئيس المشاط والسيد عبد الملك وإخواننا اليمنيين المجاهدين والأمة العربية والإسلامية، وتحية لخالي مهاوش وصقر ومروان وعابد وابن عمي ناجي وإلى آخره، شقيق الجسار، وأبي أمي وإخواني وكافة الأهل والأصدقاء. المرسل بدر ملهيب، شكرا على جهودكم التي بذلتموها. وزامل سلموا لي على سيدي وعيني. شكرا للمرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أبي الغالي الحاج محمد ظافر وكذلك الوالدة الغالية أزف أجمل التهاني والتبريكات بمناسبة العيد، كل عام أنتم بألف خير وعين الله تحرسكم حتى يعود لكم بالخير أزمانا. عبد القادر ظافر، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام أنتم بألف خير ووطني بألف خير، وأقدم التهنئة إلى أخ منصور أحمد حسين الحبشي وأقول لهم العايدين السالمين وحاج إن شاء الله وربي يسعدك، وأطلب زام الجديد لعساء الليث. ورسالة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام أنتم بألف خير لعيد النصر والجبهة والجهاد، مهنا سيد عبد الملك والمجاهدين وأمي وأبي وإخواني وجميع إذاعة أفاق، ونقول لكم كل عام أنتم بألف خير وصحة وعافية. هذه الرسالة مقدمة من الأخ إبراهيم علي هاشم قوارة من حج المفتاح، ونطلب زامل أكبر عبادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بهذا الصباح الجميل بمناسبة عيد الأضحى المبارك نتقدم بأجمل ورق وأزكى تهاني وتبريكات لقائد مسيرتنا وعلم زماننا وأمالي المستضعفين سماحة السيد القائد عبد الملك دام الله ظله وجعله ذخرا للأمة ونبراسا نستضيء به، كما لا ننسى أبطال الميادين والرجال في الجبهات العيون الساهرة، وأيضا في رجال الأمن من لهم الفضل بعد الله. نهنئ جميع المشاركين المستمعين والمستمعات والأمة العربية والإسلامية ومحور المقاومة المرسل محمد عولة من اللحية. نظرا لضيق الوقت سنقرأ أسماء المرسلين بدون قراءة الرسائل. يوسف يحيى عيشان، يعطيك العافية كل عام أنت بالخير. وكاتبة أو كاتية ناصر وجمانة عبد الله وأقلام محمد، شكرا جزيلا لكم، كل عام أنتم بألف خير. ورسالة، هذا زوجة المجاهد، شكرا جزيلا، كل عام أنتم بألف خير. طيف الهمداني، شكرا، كل عام أنتم بألف خير. طيب، وأيضا رسالة من بدون اسم أو نفس الحرية تقريبا، صانعة المجد من حجة بني عمر، شكرا جزيلا، كل عام أنتم بألف خير. صباح الخير، شكرا جزيلا، حفظك الله، صباح النصر والفرج والتمكين، كل عام أنتم بألف خير، يعطيكم العافية. إذن الغزي، كل عام أنتم بألف خير. وأخيرا نعيم المفتاحي، كل عام وأنتم جميعا بألف خير وعز وانتصار وتمكين. عيد أضحى مبارك، انتهى الوقت علينا، وإلا كنا سنقرأ رسائلكم بشكل مفصل إن شاء الله معوضين فترة لاحقة. أنا أشكركم جزيلا الشكر على طيب الإصغاء والمتابعة والمشاركات الرائعة والجميلة التي أثريتم بهذه الفترة، سواء الرسائل النصية أو المشاركات الهاتفية. تقبلوا أجمل وأرق التحيات من كافة طاقم العمل في إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة،
عنهم أيوب شوقي إدريس وسوسن مجاهد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ قتلنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت و1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مع سبق فون تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف خير.
8: سبفون، أصالة وتواصل.
2: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
9: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
2: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
10: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: وقت ذبح الأضحية.
1: وقت ذبح الأضحية.
0: وقت الأضحية لمن لا تلزمه الصلاة رأسا وهي الحائض والنفساء، وكذا من يرى أن صلاة العيد سنة من فجر النحر وهو يوم العيد إلى آخر ثالثة وهو 12 من ذي الحجة، وإذا ذبح بالليل في اليومين الأخيرين جاز من غير كراهة، وتعجيلها في اليوم الأول أفضل. ووقتها لمن تلزمه صلاة العيد وصلى من عقيب الصلاة، فإذا لم يصلها فوقت ذبح أضحيته من بعد زوال الشمس وقت الظهر.

القدرة الصاروخية التي وصلت بدءا من صاروخ الصرخة إلى بركان اثنين الذي مداه اليوم يصل إلى الرياض، وفيما بعد إن شاء الله إلى ما بعد الرياض وما بعد ما بعد الرياض.

0: لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون. ونحن شعب يمني صامد مواجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
1: أدنى الصبر قد نفذ، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية،
2: فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر، لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
3: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور، الشعب اليمني لم يهزم يوما على مدى التاريخ.
2: والله أن كلمكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشر تنكي.
4: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
2: الغازي المعتدي بغزيه لا داره، جيش السعودي عليه الحكم تعزيره، جاءت رجال اليمن بسيوف بتاره،
5: وسمحتي علي ومنفوق العروش وعش سلمان وابنه والعدوان ما عند الجلوس، يا عند امريكا ويا عند المجوش، واحنا عبيد الله في الميدان النظوف، سلاح الايمان والعالم تشوف.
6: ان شعب اليمن نفذ صبره،
2: صبر اليمني نفذ، لا رجعه لا تراجع.
3: صبرنا انتهى والى هنا ويكفي.
7: الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي. من بغى العز يصبر نالت العز مرة.

0: كلم الله.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: في العيد الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز. ساهم بإطعام وفرحة 41 ألف أسرة محتاجة ضمن مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية.
1: وقفة إعلانية.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ما حد كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: مع سبأ فون، تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: Thank you.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

حكم الأضحية. الأضحية سنة مؤكدة لكل مكلف حر مسلم، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، وتتأكد على من عنده ساعة من المال. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين. فقد روي عن أنس بن مالك أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما. ويجوز شراء الأضحية دينا لمن يقدر على السداد.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

أمامي بالحسن ارحمني يوم لا أنسى من غير الباري يعلم أسراري فاسترني ارزقني ربي حسن مآب وإليك فراري ولك استغفاري لا تستمع

قال عليه السلام: إنما المرء في الدنيا غرض تنتظل فيه المنايا، ونهب تبادره المصائب مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، ولا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يستقبل يوما من عمره إلا بفراق آخر من أجله. فنحن أعوان المنون، وأنفسنا نصب الحتوف، فمن أين نرجو البقاء؟ وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيء شرفا، إلا أسرع الكرة في هدم ما بنيا وتفريق ما جمعا.

كان.

فاصبر صبرا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

فضل الأضحية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنفقتم من شيء أحب إلى الله تعالى من نحير ينحر في يوم عيد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، أي صل صلاة عيدك وانحر أضحيتك.

0: إسرائيل،
1: عشان يدمر إسرائيل،
2: يحرقوا والدهم حريق.
1: فوضنا
3: فوض انت
4: ناشد القائد السيد بأنه يضرب بيدنا حديد
2: اقصف تل ابيب
5: زلزلك
6: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
1: يا إخواننا في محور المقاومة،
7: يا مجاهدين في سبيل الله
8: من اليمن إلى العراق،
9: في لبنان، في إيران، في سوريا، لدك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: جنود الله واحنا صواريخ جاهزه مع عبايه من عبقر السلاح.
1: يا اسرائيل عليكم ان تقلقوا لان الرد قادم باذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
0: والله فكونا الحدود يا
2: نحن لكم بالمرصاد.
3: ما نتمناه هو استئصال إسرائيل من الوجود البشري،
4: فإذا جاء وعد الآخرة يسوجكم.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-00.

أحرار أمتنا إلى جانبكم. محور المقاومة هو حاضر في أدوار مهمة وفاعلة إلى جانبكم. حزب الله في لبنان هو في جبهة مستعرة ومستمرة في الحدود الشمالية لفلسطين وإلى جانبكم. كل شعوب العالم التي بقي لها شيء من الضمير الإنساني تهتف لكم وتهتف لمظلوميتكم. والله خير الناصرين، ثقوا بنصر الله سبحانه وتعالى. مهما تمادى العدو الصهيوني في جرائمه، فثباتكم وصبركم وجهادكم وتضحيتكم هو سبب للنصر الإلهي مع مظلوميتكم ومعاناتكم التي هي بعين الله. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. مهما كان الموقف الأمريكي في مساندة العدو الصهيوني ومشاركته في جرائمه، فهو أيضا خاسر، يخسر بخسارة الإسرائيلي. ولذلك مهما كان حجم المعاناة، المستضعفون بثباتهم وصمودهم وصبرهم يحظون بنصر الله سبحانه وتعالى الذي وعد بالنصر وهو لن يخلف وعده.

0: تكبيرات العيد بدأت.
1: أيوة تكبيرات العيد بدأت، هو مشان تاري إن قد العيد قرب.
0: الله يبلغني، بسر جوالي، فينو جوالي؟
1: أش في جوالك؟ أو دشتي تشغل تكبيرات العيد؟
0: في العيد يا أخي الكل محتاج يفرح وينبسط، وتكون مائدة فيها شيء مميز.
1: صح يا صاحبي، لكن أش تقصد بكلامك؟
0: موائد الكثير من الناس في العيد أقل شيء لازم يكون فيها لحم وتفرح كل الأسر المحتاجة، ومشروع اللحوم والأضاحي العيدية السنوي حان وقته، ولازم كلنا نساهم في المشروع ونساهم في فرحة وسعادة 41,000 أسر محتاجة.
1: أيوة، وكيف نساهم؟
0: من خلال الحسابات التالية: البريد اليمني على الرقم 520560، كاك بنك على الرقم 100580221، المحافظة الإلكترونية جيب على الرقم 599991، جوالي على الرقم 99888.
2: وقفة إعلانية.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
4: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
5: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: سبق فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمأنينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
9: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
10: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
9: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
11: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: سيدي تعدم.
1: هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

حكم الأضحية. الأضحية سنة مؤكدة لكل مكلف حر مسلم، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، وتتأكد على من عنده ساعة من المال. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين. فقد روي عن أنس بن مالك أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما. ويجوز شراء الأضحية دينا لمن يقدر على السداد.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض من صعد العدن ومن حضرموت المهجر. كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: مع سبأ فون تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، قال: فما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال قد أبدلكم الله خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد فصلى بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب ثم جلس بين الخطبتين، وكانت صلاته قبل الخطبة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

ما يجزئ من الأضاحي. لا تكون الأضحية إلا من بهيمة الأنعام، وهي الغنم والبقر والإبل، فلا يجوز أن يضحى بغير ذلك من الدجاج والخيل والضباء وغيرها من الحيوانات. وإنما يجزئ من الضأن وهو الكبش الجذع فصاعدا، وهو ما تم له عام، ومن غير الضأن سواء كان معزا أو بقرا أو إبلا الثني فصاعدا. والمراد بثني المعز والبقر ما تم له عامان، والمراد بثني الإبل ما تم له 5 أعوام، ولا يجزئ ما دون ذلك ولو كان سمينا أو كثيرا اللحم، لأن العبرة بالسن.

0: الشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدم في كافة المجالات. حقيقة وإن كانوا غير موجودين على الأرض كانوا معنا من خلال هذه القدرة التي ذككنا بها العدو وزلزلناه زلزلة.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعم ومساند للمقاومة الفلسطينية.
2: فيا الشعب الفلسطيني لا تظنوا أنكم وحدكم في هذا الميدان، فنحن معكم على عهد لا يتبدل وموقف لا يتزعزع.

0: برنامج حشدين مقاتلين مناصرين
1: جاهزين
2: جاهزين ومستعدين
0: جاهزين جاهزين جاهزين
3: وسنقاتل وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمائنا.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر... يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

وضعيتنا اليوم وهي كلها بالاعتماد على الله والرهان عليه والتوكل عليه. لن نعجب لا بكثرة ولا بنوع من الإمكانيات أصبح بأيدينا، كل ذلك فاعليته مع التأييد الإلهي، مع المعونة من الله سبحانه وتعالى، مع الرعاية الإلهية. ولذلك نحن حاضرون في هذه المعركة، مستمرون في مساندة الشعب الفلسطيني، واقفون في هذا الموقف بكل ثبات، سعيا لمرضاة الله سبحانه وتعالى، وثقة به وتوكلا عليه، وثقة بالنصر الموعود. ونحن مواصلون في التصعيد بكل ما نمتلك، ونسعى كما قلت مرارا وتكرارا لما هو أعظم، لما هو أكبر، لما هو أقوى.

0: في العيد الكل محتاج يفرح وينبسط وتكون مائدة فيها شيء مميز. ساهم بإطعام وفرحة 41 ألف أسرة محتاجة ضمن مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-2291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 99-88-99، موبايل موني 99-88-88، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 بمئة ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
1: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحاً.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: علي عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله، قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

الشجر. كلا والقمر والليل

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مع سبق فون تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
6: سبفون، أصالة وتواصل. أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل،
2: الآن باقت مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
7: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
8: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: تستمعون الآن للفترة العصرية المباشرة عيدنا صمود مع يونس المنصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرحب بكم مستمعينا الكرام في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، ويمن الحبيب في أمن وأمان ومن انتصار إلى انتصار. مستمعينا الكرام، اليوم في فترتنا العصرية العيدية أرقام التواصل نذكر بها: يمن موبايل 772-882-088، وعلى رقم الثابت 01-330-801.

0: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. كما نرحب ايضا بضيفنا العزيز طه. يا طه، قبل ما نبدا عرفنا وعرف المستمعين عن نفسك.
1: انا طه عبد الاله يحيى عبد القادر ابو طالب، من طلاب الجامعه الكبير بالروضه مركز الامام احمد بن القاسم. هوايتي الخطابه ولي مشاركات في الانشاد والقاء الشعر.
0: يعني مواهبك في الخطابة والإنشاد إلقاء الشعر متعدد ما شاء الله. خلاص، أنت قلت أول حاجة الخطابة، نبدأ بالخطابة. يعني الأيام القليلة اللي مضت كان بخطابات للسيد القائد، تحدث فيها عن أشياء في غاية الأهمية. تقدر تدي لنا خطابة عن كلام السيد، عن المواضيع اللي ادها السيد؟
1: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، من خلال محاضرات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من 10 ذي الحجة، ركز على مقاطعة البضائع والقنوات والإعلانات التابعة لأمريكا وإسرائيل بعنوان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يجب علينا مقاطعة هذه البضائع الأمريكية وأن نستخدم البديل
0: المحلي
1: والإعلانات التابعة لأمريكا وإسرائيل، وأيضا يجب علينا ترك القنوات الفضائية التابعة لهم ومواقع التواصل الاجتماعي التي تدعم أمريكا وإسرائيل.
0: ما شاء الله، يعني مثل ما قال السيد، نقاطعهم مقاطعة شاملة، لا نسمع لقنواتهم لأنهم منافقين، واليهود لهم قدرة خطيرين، يقدروا يمكروا ويأثروا، ولا نستعمل بضاعتهم ولا منتجاتهم ولا حتى نعينهم بالكلمة. واستدل عليه السلام من قول الله سبحانه وتعالى عن نبي هو بخاطب المسلمين، ولا تقولوا راعنا، لأنه كان اليهود يفرحوا بهذه الكلمة، أو بيقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني حتى بمستوى كلمة بسيطة. فما بالك اليوم أن ميزانية أمريكا وميزانية إسرائيل يعني جزء كبير منها قائم على البضائع. من اللي بيشتري هذه البضائع؟ العرب والمسلمين. ومن بيمول أمريكا وإسرائيل؟ العرب والمسلمين للأسف الشديد. طه، يعني ما شاء الله بسرت قدرتك على الخطابة، قدرة يعني كبيرة ما شاء الله. ما هو حلمك يعني؟
1: إن شاء الله خطيب جامع،
0: خطيب وعالم وقاضي وكل شيء إن شاء الله. الخطابة خلاص، نقدر خطيب من اليوم وعلى الحين. لا عاد تقول حلمك خطيب، يعني قدك ما شاء الله متمرس مخارج الحروف، الطلاقة في الأداء، يعني ما عبيش حتى التوتر والخوف، ما شاء الله. يا طه، المقاطعة يعني مثلا

0: البخارية بشكل عام تجد فيها الألوان الاصطناعية والمنكهات الذي تسبب السرطان، وهذا هو ضمن يعني إطار وحركة منهجة. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ويهلكون الحرث والنسل، يعني يحاولوا يهلكوا الناس بأي طريقة، سواء من خلال المنتجات، الأكل، الأفكار الظلامية، أو حتى بالحرب العسكرية مثل ما فعلوا بالقنابل النووية في اليابان في هيروشيما وناكازاكي، مثل ما بيفعلوا في غزة بالأسلحة المحرمة دوليا، مثل ما بيقتلوا في لبنان. يعني هذه هي سياستهم، يحاولوا إبادة الناس، لا يعني ما يرتاحوش إلا لو ما يقتلوا.
1: عوائدهم
0: عقائدهم، مش فقط عوائدهم، العقيدة اليهودية يعني تأمر بالقتل وتدعو إلى القتل وتأمر بالقتل، يعني هذا مختلين عقليا بما تعنيه الكلمة. فلهذا يحاولون أنهم يروجوا لبضائعهم المضرة وأسعارها غالية صراحة. لو تقارن المقاطعة بالمنتج المحلي أشوف أن المنتج المحلي يقدم جودة أفضل والسعر أقل أحيانا، ويعني قدوا دعم للاقتصاد المحلي، قدوا في إطار كأنك بتنفق وأنت بتدعم الأسر المنتجة، بتدعم المصانع المحلية. مثلا هذه الألف مثلا بتشتري كل يوم 200 حاجة بيبس، مثلا ب200 يوميا ب200، أنت وأبوك بيشتري يوميا ب200، أهل حارتك، أهل منطقتك، أهل بلدك كلهم بيشتروا 200، يطلع مبلغ في النهاية. إذا كانت هذا المبلغ مثلا ندعم بها القوات الصاروخية، ندعم بها الإنتاج المحلي، الأسر المنتجة، المصانع المحلية، عدتي لنا قوة. لأنه مثل ما قال السيد ومثل ما بتحاكى أي شخص فاهم، إن المجال الاقتصادي هو عز مثل المجال العسكري. يعني مثلا كيف بيحاصرونا الحين؟ ما عاد بيقدروش اليمن عسكريا، اليمن ما شاء الله أصبح متقدم عسكريا. وقال السيد القائد أن اليمن الأولى عربيا في مجال العسكري. بيحاصرونا بالحصار الاقتصادي، تضييق، إغلاق بنوك، إغلاق شركات، كل هذه الأشياء بيحاربونا بالحرب الاقتصادية. كيف نرد عليهم؟
1: بالمقاطعة،
0: بالمقاطعة الاقتصادية، بدعم المنتج المحلي، إلى أن نقف على أقدامنا ونواجه العدو في كل المجالات. مثل ما العدو بيقاطعنا نقاطعه. طه، نستقبل اتصال ونقول له ألو ألو ألو، فصل الاتصال، شكله ما بيشتغطيه بس عادي. نرجع لك يا طه، ليش مثلا احنا بنقول اهتموا بالجانب الزراعي والاقتصادي والعسكري والثقافي والإعلامي، كل المجالات ليش بنهتم بهن بشكل يعني؟ مش ان احنا ليش ما نهتم فقط بالمجال العسكري وخلاص، او احنا اقوياء عسكريا خلاص يكفي؟
1: لا، اذا ما اهتميناش بالمجال الاقتصادي بيحاربونا عن طريقه، واذا غير جلسنا على المجال العسكري فقط يحاربونا عن مجالات اخرى. فيجب علينا ان ندعم كل المجالات، ان نحاربهم من جميع المجالات، اجتماعيا، اقتصاديا، عسكريا،
0: اعلاميا. السيد ركز على الحملة والجبهة الاعلامية، وما قال اليهود حتى في خطابات المجرم ترامب كلها كيف تكون
1: اعلاميا،
0: ارجاف، تهويل، امريكا قوة عظمى معنا وسنفعل وفعلنا وقتلنا، كله في اطار الترهيب الاعلامي. من الذي صنع من امريكا بعبع؟ ايش يعني كيف لما الناس دحين بيفتجعوا من امريكا؟ لو تشوف مثلا، لو تركز لما تبصر فيلم او شيء، كيف يبينوا لك امريكا؟ المخابرات، يقول لك المخابرات، يطلع لك التاجر هذا ولا المجرم من وسط جبل، والشرطة الذي تقتل 70 الواحد اللي يقتل 70 واحد بطلقة. المهم اني يحاولوا صنع صورة عن امريكا اني قوة لا تقهر، عظمى. هذا عند اصحاب النفوس الضعيفة، لكن عند المؤمنين الصادقين الذين يؤمنون بقوله تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، ان تنصروا الله ينصركم. هؤلاء هم من يتحركون في إطار أن أمريكا كشة، كسرت هيبة أمريكا وذلت أمريكا، تمرغ أنف أمريكا وإسرائيل والكيان الغاصب بالتراب على أيدي أبطال المقاومة. يعني لو مثلا تشوف أبناء غزة كيف كان البأس فيهم رغم قلة الإمكانيات، ما السبب؟
1: الإيمان بالله، الثقة بالله،
0: الإيمان بالله، الثقة بالله، تحركهم مع الله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله. أبناء حزب الله كيف فعلوا؟
1: قاوموا وصبروا ودعوا الله أن ينصرهم رغم قلة الإمكانيات الذي كانت معهم
0: والمؤامرات والجواسيس. إلا أن حزب الله بقي صامدا واجه العدو، يعني حتى مش فقط واجهه، هزم العدو والجمهورية الإسلامية الإيرانية،
1: رغم أنه استشهد السيد حسن نصر الله وما هزموا، وطلع الذي بعده واستشهد والذي بعد، حتى الآن قوتهم وحصانتهم قوية
0: زادت. أن إحنا أمة قتل قادتنا ما يرجعنا شل وراء ولا يخلينا نهزم، بل بالعكس خلينا نتحرك زيادة، نتحرك وفي قلوبنا ان احنا ناخذ ثار هذا القائد. قتلوا قائد ثاني، ثار جنب الثار، الى ان تجتمع ثارات حتى يعني تجود، يعني تزيل العدو الصهيوني. كل ما زاد الاجرام، كل ما زاد حقد العدو الصهيوني، كل ما قربت نهايته ودق مسمار اخر في نعشه. الجمهورية الاسلامية الايرانية كيف كانت؟
1: كانت ما كأهي من زمان، يعني كانت قوة عظمى، ونكلوا بالأمريكي أشد التنكيل، ورغم أنه استشهد السيد خميني طلع أشد من هو منه، ابنه مجتبى
0: الخامنئي، قالوا قتلوا خامنئي كبير، قالوا خامنئي أقوى، ورد حازم مزلزل إلى أن أجبر ترامب، وأقصى ما يتمنى ترامب أنه يفتح مضيق هرمز. يا آدم المضيق كان مفتوح، لا احنا عندخل ونحتل إيران من بر ونغير النظام وسلطة، يعني كان متخور. بدأت الحرب خلاص، أقصى ما يتمنى أنهم يفتحوا له المضيق مرة ثانية، وهل أول ما يهنجم يتغلق مرة ثانية، والآن عيدخلوا بفلوس، كان مجاني، الآن بزلط وضرائب والأمر أصبح تعيب، كل بسبب الهنجمة والغطرسة الأمريكية وعقلية ترامب الفاسدة. يعني ليش ترامب بدأ هذه الحرب وهو دار أنه عيخسر؟ إلا يعني بالفضائح، كيف كان نشروا فضائح جيفري إبستين إلى أن أجبروا ترامب، قالوا إن ما هذا عن ينشر الباقية بالإجبار، بالترهيب، بالترغيب، منه وقالوا عن قعلنا وعن فعل هددوه عن فعل باخ. المهم إلى أن تورطت أمريكا، الآن أصبحت أمريكا عايش
1: كشة
0: في عيون العالم، مش لا في فقط عيون المجاهدين، الآن ما عاد بش هيبة لأمريكا، لا
1: قوة صورة، ما عاد
0: بش قوة بالمرة، يعني ما عاد حد بشر زمان أمريكا عاد اليمن، أمريكا تشتي تدخل الكويت، خلاص نشوف العالم يرتعد، إحنا ما ندخل شكدي أمريكا والآن إيش الطارف يقدر يهزم أمريكا؟ يعني حزب الله أذل الكيان الصهيوني المدعوم عالميا، أمريكا تدي لها السلاح والغرب والمال وكل حاجة، ومن أذله؟ أبناء غزة، أبطال حزب الله، أبناء الشعب اليمني، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأبطال العراق كلهم
1: محور المقاومة،
0: محور الجهاد والمقاومة، كلهم أذلهم، يعني مرغوا أنف الغطرسة الأمريكية بالتراب طه. يعني ولو يعني كنا نسير ونرجع، بس نرجع على عندك أنت يا طه أول ما بدأت تعرفنا عن نفسك استغربت، يعني قلت ما شاء الله خطابة وإنشاد وشع، سمعتنا خطابة شي، سمعنا إنشاد شعر،
1: نسمعكم زامل،
0: يلا تفضل.
1: عمر سلاحك وانفض بناره غباره، واللي مع الرحمن ما يبرد سراره، ما يرد الرداء

0: والدخير فينا ينزل ودهم عن أسلحتنا نغفل وإن تركناها نهان نخذل كل حلف الشر لا كذب إن بقى بالنار يلعب نصرنا با يصبح أوجب نصرنا با يصبح أوجب.
1: سلامتكم
2: سلامتكم ما شاء الله. إنشاد خطابة ألقى ما شاء الله. يا طه مجال أول ما مثلا كيف لو ما اكتشفت أنك عندك موهبة في المراكز الصيفية في البيت وين؟
0: أولا منذ عمري 6 كنت أسير في الجامعة الكبير كنت أسير قريب بعدين كانوا يشوفوا عندي فصاحة كنت أطلع معاهم في الندوات في الفعاليات شفت عندي موهبة. وفي الإنشاد عندما تجي المراكز الصيفية معانا فرق كنا نسجل أناشيد في المولد النبوي الصرخة الشهيد هذه كلها كنا نبادر فيها ونسجلها ونعتبرها أشياء يعني نجاهد بها في سبيل الله.
2: ويعني اكتشفت نفسك في الجوامع والمراكز الصيفية وهذا من ثمار
0: المراكز الصيفية.
2: أنت دخلت في المراكز الصيفية؟
0: أكيد.
2: في مدرسة إيش؟
0: الإمام أحمد بن القاسم.
2: مغلقة؟
0: مفتوحة.
2: في الجامع الكبير؟
0: أي في الجامع الكبير.
2: في الجامع الكبير اللي في الروضة ولا في صلاة؟
0: في الروضة.
2: اللي في الروضة. يعني المراكز الصيفية مثل ما قلنا هي تبني تعلم توعي تثقف تنمي المواهب. ما نصيحتك للي ما قد دخلوش مراكز صيفية واللي بيثبطوا على المراكز الصيفية؟ يعني مثلا واحد داخل مركز صيفي يقولوا لا تدخلش ناتشتي ندرس دراسة وإجازة.
0: هي تعتبر يعني ترفيه وعلم يعني بنستفيد منها ما كانش موجود عندنا لأن في المدارس أكثرت دروسهم ثقافات مغلوطة. في المراكز الصيفية هناك تصحيح تنمية يعلمون الصلاة يرسخوا لنا الثقافة القرآنية وهناك رحلات مجانية دوريات كرة ترفيه خطابة سباحة كل هذه هي ترجع إلى المراكز الصيفية بدل ما بتجلسوا في الشوارع فرقات فوق التلفونات غزو فكري العدو بيجي صلينا بدل ما احنا على الغزو العسكري بيغزونا عبر الهواتف النقالة عبر الانترنت مواقع التواصل الاجتماعي. فالمراكز الصيفية هي البديل لهذولا الأشياء المضلة.
2: المراكز الصيفية بديل عن الضلال لأنه إن ما دخلت مع الحق أيش البديل؟
0: الضلال.
2: إن لم تسلك طريق الحق ما معك لا تسلك طريق الباطل والشيطان وهذا حقيقة. يعني صراحة إن ما دخلت المراكز الصيفية عاد تضطر تقمر فوق التلفونات تخرج الشوارع تمتسخ وإنك لا إنك استمتعت مثل المراكز الصيفية واستفدت ولا إنك الذي احترم نفسه وقمبرت.
0: رغم إن الألعاب الذي في الهواتف إدمان واحد يدمن عليها ما يقدر حتى يفلت
2: إلا أحيانا إن واحد وازن تقدر تلعب وتذاكر وتخرج وتدخل كل حاجة بقد
0: بعقل
2: وبوزن. أما أنك تقمبر 24 ساعة 25 ساعة في اليوم ما يخا هذا لا يصح أبدا هذا الكلام. يا طه باقي الشعر سمعني معك؟
0: أيوه يالله يا عالم بحالي وقت تذكرك يرتاح بالي ذكرك كما بدر الليالي أنزل على قلب السكينة. رغم اضطرابات الزماني ما زلت أنا شامخ كياني. هذا الكلام قاله يماني ما يقبل العيش المهينة
2: مهينة.
0: سبحان من أفصح لساني بالحرف أهجي من هجاني والفخر لي إني يماني ضحى بنفسه لجل دينه. والذل وأنواع الهواني ما نقبله حتى ثواني. شعب اليمن شعب التفاني المجد شامخ في جبينه.
2: سلامتكم سلامتك يا طه، ما هذا الشر ما بعده الا صرخه.
0: الله
2: اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه عليهم، النصر الاسلام. ما شاء الله عليك يا طه. مستمعينا الكرام، واصل قصير ثم نعود اليكم.

0: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، ونرحب ايضا بطه. طه يعني تحاكينا عن مواضيع خيرات، ونسينا موضوع غدي وقريب.
1: يوم الولايه،
0: يوم الولايه عيد غدي،
1: قدير خم مسميات كثيره.
0: مع خطابه ولا شيء عنه؟
1: والله نجابر عليه.
0: تفضل.
1: هو يوم الولايه في 18 ذي الحجه، في آخر حج لرسول الله، وهم راجعين من الحج، وقد كانوا الحجاج كثيرين جدا، والرسول قد كان بيشك هذك الأيام، قدو قريب إنه بايع يموت. بعدين لو رفع الجمال وضلع فوق ظهورهم،
0: فوق الأرتاب،
1: حتى الجمال الذي فوق ظهورهم رفعهم وضلع،
0: وقف في غديرهم وقال الناس يرجعوا.
1: قد روحوا كثيرين حتى قدم هانا ورجعوا من المسافة، ورجعوا إلى غديرهم، رغم أنه الصوت ما قد كان يوصل.
0: كان اللي يسمع يقول
1: الذي وراء.
0: أنت كان بيش ميكروفونات.
1: ودا حديثه.
0: قال
1: اللهم.
0: إن الله مولاي.
1: إن الله مولاي.
0: وأنا مولى المؤمنين أولى
1: بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. رفع بيده وقال اللهم
0: والي
1: من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله.
0: يعني حديث عظيم. تخيل أن رسول الله الذي قال ولا ينطق عن الهوى يقول اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. أي شخص يعادي الإمام علي هو يعادي رسول الله، وهو يعادي الله سبحانه وتعالى. وقال وانصر من نصره واخذل من خذله. النصر لأهل البيت، نصر المستضعفين، هو من النصر للدين الإسلامي، ومن النصر الإمام علي، ومن النصر لله ولرسول الله. يعني ضروري ما ننصر المستضعفين، نتحرك. الذي بيقولوا ما دخلنا نفزع مع غزة، خليتوا أمريكا تحاربنا،
1: هي مناصرة يعني
0: واجبة
1: إنسانية. يعني ولو مشتك حتى مسلم تناصر إنساني، لأن مجازر ترتكب مشي حتى إنساني. يعني 100,000 شهيد في اليوم، يعني هذا مش معقول، مش إنساني. يعني
0: شيء
1: جزاري.
0: للأسف الشديد أصبح الناس متعودين، أوه ما قتل اليوم إلا 100 شهيد، قليلة سه. أوه اليوم 500 خيرات، اليوم 400، حالي أقل من، يعني بتماهوا مع الموضوع. 100 شهيد قليلة، 1000 شهيد، 500 شهيد، هل هو شيء قليل؟ كل هذا مش مرقام، وقد هم اليوم 500، قد هم اليوم 1000. هؤلاء كل واحد مع أسرة، ومع أهل، ومع أحباب، ومع أصحاب، مع الروح. كل شخص من هؤلاء هو إنسان مثلي مثلك، صح ولا ما؟
1: لا صح،
0: ما أكترنا. صراحة الموضوع مستفز، إنه يجي يقول لك أوف كم قد هم اليوم؟ 500. تمام، يعني 500 زائد 10,000
1: اليوم نقصوها
0: 500 زائد
1: 10,000 ما شاء الله.
0: عدا يقول بيعد، يعني بيعدعد، ولا كأن في على باله لا حمية العروبة، ولا غيرة، ولا إسلام، ولا دين، ولا إنسانية، ولا ضمير، ولا أي شيء. ذل هوان. هذا بسبب إيش؟ الحرب الناعمة. يعني العدو الأمريكي والإسرائيلي عمل على تدجيل الشعوب، قياس ردود الفعل. زمان مثلا لو وقع شيء أو شيء، كان عاد بيجي تحرك من الشعوب، مظاهرات،
1: انفاق،
0: مظاهرات، تحركات. قلين هذا الوضع إلى أن أصبح الآن الموضوع روتيني.
1: شغلوهم بالترفيه والمرادس،
0: موسم الرياء.
1: حتى أن العلماء في السعودية، أي واحد يتكلم عن غزة حتى يدعي لهم يسجن ويحبس، بعضهم بيقتلوهم قتل، لأنه غير إيش دعا الغزة.
0: أوه واحد يدعي للفنانة مدري اسمه، هذا لك الجنة.
1: حتى في الحج، الحج ما يصلح من دون البراءة. الذاحين لا، الحج ما يصلح لأنه ما بيش براءة.
0: وتحتاج تدخل تدخل احد تقول يا رب انصر اسرائيل، هيقول لك ممتاز برافو عليك. تدخل قال يا رب انصر غزه،
1: يدعو محمد بن سلمان وابو استخرم.
0: تدخل قول انصر اسرائيل يقول لك برافو، ادعي لغزه تغمض وتفتح وقالك في بيت خالك. يعني اصبح الدين لعبه في يد الامراء، يدوا يعني حاولوا تجديد دين الشعوب بالاحاديث حق اطع الامير وحق اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين، واللي بيفعلوا في موسم الرياض القاتل الترويض قياس ردات الفعل، الى ان اصبح الموضوع طبيعي. تخيل لو هذا في عهد الرسول، يغلق المسجد الاقصى، يمنع يعني مثلا كان قدر المسلم الرسول عدو موجود عندنا هذه الايام صلوات الله عليه وعلى اله وسلم، ويتغلق المسجد الاقصى 40 يوم، عايسكت
1: لا
0: يومين وقت جيش المسلمين محوط
1: تحررت في يومها.
0: تخيل ما رايك يعني تقتل في اليوم 100 امراه وتسبى وتذبح وتعذب وتنكل وتسجن في عهد النبي فقط بين شعرها، بس هزروها لما بين شعرها.
1: غيرة العرب كلها غيرة المسلمين.
0: جاء النبي وحرك جيش وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فأيش كان الخبر جاء في صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر قال النبي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلي العصر إلا في بني قريظة، يعني الخبر جاء وقت الظهر يأذن عصر وإحنا هنا، يعني
1: المسافة بعيدة حتى وسيرا على الأقدام
0: وتعب ومشقة. الآن الجيوش قصدها لا تجمع دبابات وتشتري طواير وتدخل هنا المخازن. قصدك ليش بيشترى طواير؟
1: أنا جاي احتلوهم، هم ما هم هم من المسلمين
0: سامع انت
1: عرب ولا جيران
0: سامع انت لو ما تصير صاحبك مثلا بيبي اي شيء خلينا يجد عمه، هم يقولون اسرائيل هكذا يدوا لهم الزلط واشتروا الطواير منهم، ورجعت اسرائيل تبز الطواير هذه وتقصف بينهم وتستعملهم ورجعت ثلاثين المخازن حقهم. يعني ذل وهانة، يعني حتى ما بش احترام في صيغة الكلام، قدوا بهين بالفعل، هذه إهانة. إني يجي مثلا أفعل بك شيء، أقتل الناس في أرضك، مثل ما بفعل إسرائيل لما قصفت في قطر ويخبي الجنود في أرضك وغصبا عنك، هذا أدى إلى أن إيران ضربتهم بسبب إيش؟ إنهم ما عبش معهم. حتى في صيغة الكلام، كلام ترامب، كلام نتنياهو عن العرب كلام بذيء وسيء، ما يعني ذلة بالمختصر.
1: البقرة الحلوب،
0: البقرة الحلوب قال هذا يعني كلام مشي حاله، ونتنياهو إسرائيل الكبرى. وإيش يعني إسرائيل الكبرى في المعتقد التلمودي؟ قال ستقام دولتنا على ركام الدول المحيطة بنا وعلى دمائهم وعلى يعني ما قالك ما يستقيموا دولتهم
1: لا ود ما حق المسلمين بتصير كالأنهار.
0: مثل ما قلت يعني إبادة وتطهير عرقي تدمير. حتى يعني لو نشوف ليش كل كان زمان يعني ما كان نشوف حادثة إحراق القرآن، نادرا ما تحدث به ويجيبه ثورة وغضب من العرب وحمية. الآن أصبح الموضوع كل أسبوع أو أسبوعين، كل شهر أو شهرين، موضوع اعتيادي جدا
1: روتيني.
0: هو بسرت هذا الذي يحرق القرآن،
1: أقاموا لجنة إحراق القرآن في أمريكا،
0: يعني تماهي مع الموضوع. وهذا كله بسبب ما قلنا جمود العرب وفتور العرب، ما عاد بشارق الحمية والغيرة. صرت مرة في برنامج الحاصل دها بطريقة كوميدية بس واعية، قال أول ما فكروا بإحراق المسجد الأقصى جاءوا متطرفين يهود وحرقوا المسجد الأقصى، جت ثورات عربية وجاء تحرك والجيوش كدي عاد تحرك. قال لك كان رئيسة الوزراء تطلع من الجوبة تفسر قد تحرقوا ولا ما ترجع علمه بطريقة فكاهية، إنه ما حدث هذا الشيء بس هي بطريقة فكاهية، إلى أن قالت خلاص هذا لا مش معك حركة. كانت مادوا مرة بعد مرة، مرة يحرقوا المسجد الأقصى ومرة يحتلوا مزرعة ومرة يهدموا بيت، يتحركوا العربية وبيومين وبردوا هكذا إلى أن
1: طالوا ونسيوا.
0: مثلا ونجي نشوف الناس أول ما بدأ طوفان الأقصى، الشباب الأردني والشباب المغربي والجزائري كلهم بدأوا بغضب وبطريقة قوية فاعلة،
1: تحركوا جميعا.
0: خلاص فترة بعد فترة هدأوا
1: نسيوا الأمر.
0: ما قال السيد عبد الملك؟ ليش قال أن لو جمعنا حركات العالم كلهم في كفة، واليمن في كفة وكفة اليمن أرجح؟ بسبب الاستمرارية. ما ميز الشعب اليمني هو الاستمرارية.
1: استمروا خروج في السبعين
0: بعد الصلوات، الوقفات أمام أبواب الجوامع، الوقفات من القبائل، النكف القبلي، كل هذا كان ما ميز الشعب اليمني واستمرارية الشعب اليمني على هذا الموقف الفاعل، الموقف العظيم المساند لأبطال غزة. وأشكر منطقنا في الحرب، وقفوا على غزة، نوقف ما كانش نوع عن جهية مننا أو كبر، كان موقف مساند لأبطال غزة، مساندين لهم. وقفتوا الحرب على غزة ووقفنا، وحدث هذا الشيء. كان لما توقف هدن احنا نوقف
1: هدنا، يعني
0: ترجع الحرب احنا نرجع، وان عدتم عدنا وعاد الله معنا. يعني عظم الله سبحانه وتعالى بقدرته، هو الذي نصرنا على هؤلاء الأذلة اليهود الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة. الله الذي نصرنا. طه مالك، يعني ركز معنا، الموضوع مهم والكلام يعني عن والكلام عن خطورة اليهود، عن المواقف اليمنية، كلام عظيم ويحتاج يعني تفاعل. لا تبرد ساعة الباقيين. أنت من أبناء الشعب اليمني العظيم. إحنا تحاكينا عن حاجة أكيد إنك كنت بتفعلها.
1: أكيد.
0: كنت تخرج ميدان السباي.
1: كل جمعة.
0: كل ولا تقطع جمعة.
1: ولا جمعة.
0: ما شاء الله عليك. كيف كنت يعني؟
1: هل كنت أشل معي؟ أشد معي ونقطة كلها أنا وخبرتي.
0: ما شاء الله تطوا كلهم. كيف كنت بسرعة أنك الروح الجهادية؟
1: أولا إحنا بنستمد، بنحس بإباب شعور عظمة، إحساس عظيم، كأن إحنا بندخل غزة في نفس الوقت.
0: يعني تفاعل حتى من كل من حضر، الهتافات التي تردد، كل واحد يرفع بندقه، واللي ما بيش معه بندقه يرفع الجنبيه، واللي ما بيش معي جنبي يرفع الصمير، واللي كان يجاوب الفؤوس، واللي كان بمجسمات الطوائر المسيرة ومجسمات الصواريخ، كل شخص يحاول ما هو. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اللي يدي كلمة مزلزلة يعني كان العدو يبشرهم خلاص ناتشتون أن قاتل هذا، لا غير جينا نبشر بشر.
1: أنا يعني الخروج في السبعين يعتبر جهاد، حتى الجهاد حتى الكلام على الكلمة تي جهاد، التحرك الإعلامي جهاد، أي تحرك عملي يغيظ الأعداء جهاد،
0: جهاد بكل ما نستطيع. شكرا لك يا طه. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: ارحب بكم مجددا مستمعينا الكرام. نرحب ايضا بضاها. ضاها قبل ما نختم هذا عشب العيد مقدم من اذاعه افاء
1: شكرا
0: ورسالتك تهنئه او رساله ختاميه مشتيت قبل ما نختم على الفتره.
1: اشكر اذاعه افاد على الاستضافه هذه الرائعه
0: والشكر مننا لك يا طه.
1: ايضا اهنئ ابي وامي بحلول عيد الاضحى، ايضا اخوتي واصدقائي اهنئهم بحلول عيد الاضحى، ايضا اهنئ المجاهدين في الجبهات في جبهات العزه والكرامه بحلول عيد الاضحى، ايضا ارسل تحيتي الى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بحلول عيد الاضحى، ايضا اقول لاخواننا في غزه ان يصمتوا وان يصبروا على الاذى الذي هو عليهم، ايضا اقول للمقاومه الايرانيه بان تدق الاعداء اشد التنكيل لانهم يفرحون بهذه الضربات الموجعه للكيان الصهيوني. أهنئهم أيضا بحلول عيد الأضحى المبارك.
0: ما شاء الله، شكرا لك يا طه، شكرا لكل عائلتك الكريمة اللي هنيتهم. ومن ها هنا أيضا نوصل رسالة للمجاهدين، نقول لهم اثبتوا فالله معكم ونحن السند لكم والمعاونين لكم، ندعو لكم وننفق من أجلكم وسنجاهد معكم حتى في ميادين الجهاد. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام فترتنا العصرية العيدية، عيدنا صمود. كنت معكم يونس المنصور، وفي الإخراج المخرج العزيز محمد الجابري. دمتم في أمان الله ورعايته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقت ذبح الأضحية.
1: وقت ذبح الأضحية.
0: وقت الأضحية لمن لا تلزمه الصلاة رأسا وهي الحائض والنفساء، وكذا من يرى أن صلاة العيد سنة من فجر النحر وهو يوم العيد إلى آخر ثالثة وهو الثاني عشر من ذي الحجة، وإذا ذبح بالليل في اليومين الأخيرين جاز من غير كراهة، وتعجيلها في اليوم الأول أفضل. ووقتها لمن تلزمه صلاة العيد وصلى من عقيب الصلاة، فإذا لم يصلها فوقت ذبح أضحيته من بعد زوال الشمس وقت الظهر.

0: وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قلي قلي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أن تضيع تعبك وشقة ومحك كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر كل اتصال يطمن قلب وكل رسالة تقرب مسافة وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: مع سبأ فون تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمأنينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف خير.
3: سبفون أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.

0: والبحر يسجر.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف، لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة، ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به، ما هناك غفلة عنك.

قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين. قال عليه السلام: خذ الحكمة أنا كانت، فإن الحكمة تكون في صدر المنافق فتلجلج في صدره حتى تخرج، فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر،

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا، وأذكره مسبحا.
الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

0: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة، بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا. صرف إذا شئت، انصرف
1: إذا شئت. حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. يا جماعة أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مع سبق فون تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
6: سبفون، أصالة وتواصل.
7: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
8: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا،
2: لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: شعائر الله.
1: شعائر الله
0: برنامج ديني يضيء على جوانب من الدروس والعبر للشعائر الدينية، ويقف على مرافئ الحكمة والأبعاد والغايات. شعائر الله.
1: شعائر الله
0: برنامج يعده ويقدمه للإذاعة عبد المجيد إدريس، يخرجه للإذاعة محمد علي هبة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم شعائر الله عبر إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.

في حلقتنا اليوم نقف مع أيام التشريق، نتعرف على معناها وفضلها، ونتأمل حكمتها، ونستخلص دروسها. أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم العيد، وهي 11 و12 و13 من ذي الحجة، وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وسميت أيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يقددونها وينشرونها في الشمس لتجف، وقيل لأن صلاة العيد لا تصلى حتى تشرق الشمس. وأيام التشريق من أعظم الأيام عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر. ويوم القر هو أول أيام التشريق، حيث يستقر الحجاج في منى. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الأيام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. تأملوا معي مستمعين الكرام، حتى الأكل والشرب في هذه الأيام يصبح عبادة إذا اقترن بذكر الله سبحانه وتعالى وشكره. إنها أيام يجتمع فيها نعيم البدن بنعيم الروح. يقول الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقد كان العرب في الجاهلية إذا قضوا مناسكهم وقفوا يذكرون مفاخر آبائهم، فأمرهم الله أن يذكروه بدل ذلك، وأن يكون ذكرهم له أشد وأعظم.

التكبير مستمعين الأعزاء في هذه الأيام وشعارها. فعن ابن عباس أنهم كانوا يكبرون في أيام التشريق عقب الصلوات، وقد أجمع العلماء على استحباب التكبير في هذه الأيام. والتكبير نوعان: التكبير المقيد وهو الذي يكون عقب الصلوات المفروضة، وكذلك عقب المسنونات، ويبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. والتكبير المطلق وهو الذي يكون في كل وقت في الأسواق والطرقات والبيوت، ويبدأ من دخول شهر ذي الحجة إلى نهاية أيام التشريق. وصفة التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام.

من أيام التشريق مستمعين الأعزاء نستخلص دروسا عظيمة. الدرس الأول: الذكر بعد الطاعة. حين قضى الحجاج مناسكهم أمروا بالذكر، وهذا يعلمنا أن الذكر لا ينتهي بانتهاء الموسم، بل هو مستمر. الذكر هو زاد المؤمن في كل وقت. الدرس الثاني: أن نتذكر نعمة الله. في هذه الأيام يجتمع نعيم البدن بنعيم الروح. الأكل والشرب مباح ومطلوب، ولكن مع ذكر الله عز وجل. هذا هو التوازن في الإسلام: لا رهبانية تحرم الطيبات، ولا غفلة تنسي ذكر الله عز وجل. الدرس الثالث: التكبير إعلان للتوحيد. في هذه الأيام تملأ التكبيرات الآفاق، والتكبير إعلان أن الله عز وجل أكبر من كل شيء، أكبر من همومنا، من مشاكلنا، من كل ما نخاف، من أعدائنا، من أمريكا وإسرائيل، من اليهود. ومن عاش معنى التكبير في قلبه هانت عليه الدنيا كلها.

في هذه الأيام مستمعين الأعزاء علينا أن نوسع من دائرة اهتمامنا. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. نتفقد جيراننا ونحسن إليهم ونحفظ حرماتهم ونتصدق على الفقراء والمساكين ونمسح على رأس اليتيم ولا نقهره. نتابع ما يحصل على أمتنا من تكالب الدول الاستكبار العالمي، نقف معهم، نساندهم بما نستطيع، نتذكر أهلنا في غزة ولبنان فندعو لهم وننفق في سبيل الله، وندعم القوة الصاروخية والبحرية وسلاح الجو المسير ليكتبنا الله عز وجل من المجاهدين في سبيله، ونقف صفا واحدا ضد مخططات اليهود والنصارى، فنربي أنفسنا وأبناءنا ونساءنا على الإسلام.

مع برنامج شعائر الله على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

عن كم تجزئ الأضحية؟ تجزئ الشاة أضحية عن 3 أشخاص يشتركون فيها، والبقرة عن 7 أشخاص، والبدنة عن 10. لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن 10 والبقرة عن 7. ويجزئ أن يشارك الرجل أهله وأولاده البالغين في الأضحية، فتكون الشاة عنه وعن 2 منهم فقط، والبقرة عنه وعن 6 منهم، والبدنة عنه وعن 9 منهم، ولا بد في مشاركتهم له من إذنهم، ولا يشترط أن يملكهم أجزاء من الأضحية، ولا تجزئ الأضحية عن الأولاد غير البالغين.

الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. أليست هذه كلمة يقولها الكثير من ضعف النفوس وضعف الإيمان؟ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ضعيف الإيمان كما أسفنا هو من يرتبك. عندما ترتبك وأنت مؤمن، وأنت مؤمن وأنت مصدق بالقرآن، ما الذي يدعوك إلى أن ترتبك أو أن تقلق أو أن تخشى؟ هل أنك لم تجد في كتاب الله ما يشد من عزيمتك، ما يرفع معنوياتك؟ هل القرآن أهمل هذا الجانب؟ لم يهمل، وما أكثر ما تحدث عنه داخل الآيات التي تحث الناس على الجهاد، على المواجهة، على البذل، على الاستبسال، يؤكد أنه مع الناس، مع أوليائه. هو من بلغ الأمر فيه إلى درجة أن يفضح أمامك واقع أعدائك أكثر مما يمكن أن تصل إليه بجهازك الأمني بمخابراتك. ما هي مهمة المخابرات؟ ما هي مهمتها؟ أليس من مهامها أن تتعرف على العدو وتتعرف لنقاط الضعف فيه وتتعرف على الفرص المواتية لضربه لتعرف أنه بإمكانها، بإمكان هذه الجهة أن تضرب تلك الجهة؟ الله قد كشف لك الموضوع كاملا بطريقة مؤكدة. قد تكون تقارير المخابرات غير حقيقية، قد يكون فيها نوع من المبالغة، قد يكون فيها أخطاء، وهي تعمل على أن تكشف لك ضعف جانب عدوك لتضربه. أما الله فإنه هو الذي أكد بالشكل الذي يجعل عدوك مفضوحا أمامك في واقعه، مهما كان لديه من قوة، مهما كان لديه من إمكانية، مهما كان لديه من وسائل يرهب بها. إذا ما كنت أنت من أعد نفسه الإعداد الجيد في إيمانك، في ثقتك بالله، وفي إعداد ما يمكنك أن تعده أيضا، حينها الله قال لك عن عدوك من الكافرين، عن عدونا من اليهود والنصارى، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.

حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات في أول أيام التشريق. القصف الصهيوني يطال الضاحية الجنوبية لبيروت مع استمرار الغارات الكثيفة جنوب لبنان. حزب الله يفاوض العدو بطائرة الأبابيل وسلطة لبنان تفاوض العدو بإرسال وفد عسكري للبنتاغون. أكثر من 10 شهداء في عدوان إسرائيلي على غزة، والمجرم نتنياهو يعلن عزمه توسيع مساحة احتلال القطاع إلى 70%. حرس الثورة الإسلامية في إيران يعلن ضرب قاعدة جوية أمريكية ردا على استهداف بندر عباس ويتمسك بإدارة المضيق. ترامب يقايض دولا خليجية بالتطبيع مقابل توقيع اتفاق هزيمة أمام إيران، والخزانة الأمريكية تهدد سلطنة عمان بالعقوبات.

نشرة الأخبار الرئيسة من المسيرة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. غزة المنسية هذه الأيام في عيد أضحى أمتها المغيبة قبل أيام عن أكبر اجتماع إسلامي في عرفاتها، المهددة علنا على لسان المجرم نتنياهو بالمزيد من توسيع كيانه فيها، بالانتقال من مرحلة احتلال 60% من مساحتها إلى احتلال 70% منها. هي ذي وحدها تضحي من فلذات أكبادها وهي بلا أضاحي، تواجه من بقية قطاعها إسرائيل الكبرى وهي بلا بواكي، تشيع قادتها ونساءها وأطفالها تحت إبادة لا تتوقف واتفاق هدنة لا يتحقق وجهود ضمناء ووسطاء لا يتحلحلون قيد أنملة ولا ينبسون ببنت شفه. وفي لبنان ما بين مطار بيروت وبنتاغون واشنطن يقطع عسكريو السرايا وبعبدة مسافة التبعية بسرعة صوت ناشز إلى جرعة تطبيع ناجز. يقبل اليوم قبيل سفره بأن يكون مع العدو، وغدا يفاوض من أين يبدأ الطعن في ظهر الشقيق. يجري ذلك في لبنان الدولة العربية الشقيقة، فيما لا شيء يقف على أرضها سدا دون اقتلاع دولتها التي تفاوض، ومانعا دون اجتياح عروبتها التي تساوم، وخطا دفاعيا دون أشقائها المشغولين بقدوم كأس العالم. هنالك لا يقف على سفوحها وتلالها ووديانها سوى شعب عظيم ومقاومة مؤمنة شجاعة تجعل من أوهام نتنياهو التلمودية كوابيس زوال، ومن الشراكة الأمريكية خسارة رهان وخاتمة نفوذ تسعى واشنطن مما تبقى منه في عدوانها على إيران لتحقيق أهداف يستميت الكيان للوصول إليها. وأمام ثبات إيراني حطم غطرسة ترامب أمام بقراته الحلوب، يبدو من مؤشرات ما قبل تجدد العاصفة أنها لن تندلع إلا بمشاركة كل من في الحظيرة. وهل يعدم المجرمان ترامب ونتنياهو علة لإكحام من يمول إلى مربع أن يقاتل، سيما والمدفوعون والمكحومون في هذه المرحلة من توقيت المصالح الأمريكية الإسرائيلية لم تعد تنفع تريليوناتهم ثمنا للبقاء على قيد الحياة ومقاليد الحكم، ودون أن يعلنوا قبولهم أمام الملأ بانتقالهم رسميا إلى حظيرة التطبيع والولاء.

0: يبيت حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى في أول أيام التشريق استعدادا لرمي الجمرات الثلاث قبل أن ينهوا مناسك الحج بطواف الوداع. ويتوجه الحجاج في أيام التشريق إلى منطقة الجمرات ويرمون الجمرات الثلاث مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى. ويبيت حجاج بيت الله الحرام ليالي التشريق في منى، ويجوز للمتعجل أن يغادر مشعر منى قبل غروب شمس ثاني أيام التشريق راجعا إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع. وسع العدو الإسرائيلي من قصفه في لبنان باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت بالتزامن مع استمرار قصفه الإجرامي على قرى ومدن في قضاء صيدا وصور والنبطية، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى خلال الساعات الماضية. الصحة اللبنانية أعلنت استشهاد 5 مواطنين وإصابة 21 آخرين بينهم 5 أطفال جرحى سقطوا في غارة للعدو على مبنى في مدينة صيدا جنوب لبنان فجرا. وفي مجزرة أخرى استهدف العدو سيارة على أوتوستراد أدلون شمال صور، وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام ارتقاء 6 شهداء بينهم أطفال. كما أعلنت الوكالة ارتقاء 2 شهيدين في غارة شنها العدو على دراجة نارية عند طريق المساكن الشعبية صور، واستهدف العدو دراجة نارية أخرى في بلدة البازورية، واستشهد مواطن بغارة العدو الإسرائيلي في بلدة حاروف جنوب لبنان، فيما استشهد عسكري نتيجة استهدافه بغارة للعدو أثناء تنقله على طريق زفتة دير الزهراني جنوبي البلاد. وشن العدو غارات على النبطية والبقاع الغربي وبلدات حدودية جنوبي لبنان.
1: حجم الأضرار باللي حد بناية البواب، أضرار جسيمة بالأبنية الموجودة،
0: وحول آخر المستجدات وتطورات في لبنان تنضم معي من بيروت مراسلتنا زهراء حلاوي. مرحبا زهراء، ماذا لديك من تفاصيل؟
2: أهلا صدام. يعني يوسع العدو الصهيوني كما ذكرت في خبرك من اعتداءاته على لبنان بشكل عام. اليوم نتحدث عن ارتقاء أكثر من 20 شهيد باعتداءات متفرقة منذ فجر هذا اليوم طالت الجنوب ووصلت أيضا إلى منطقة الشويفات عند تقوم الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث استهدف الطيران المعادي شقة سكنية ما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء وجرح قرابة 12 جريحا آخر في حصيلة غير نهائية حتى هذه اللحظة. أيضا كان العدو الصهيوني وسع اعتداءاته لتطال النبطية ومناطق متفرقة من صور أبنية سكنية، محال تجارية هدمت اليوم. أيضا ارتقى الشهداء كما قلت يعني صدام أنت في الخبر، عندنا شهداء في عدلون، شهداء في صيدا، شهداء أيضا في المساكن الشعبية. كل المناطق الجنوبية اليوم شهدت اعتداءات، أيضا تركزت على مرتفعات علي الطاهر المشرفة على مدينة النبطية. أيضا نفس مدينة النبطية شهدت قرابة 10 غارات من الطيران الحربي والمسير استهدفت أبنية سكنية وسوق تجاري في مدينة النبطية. أما على صعيد عمليات المقاومة الإسلامية فهي تواصل تصديها للعدو الصهيوني الذي يتمركز في بلدة زوطر الشرقية منذ يومين، وصل إلى أطراف هذه البلدة من جهة النهر الرابط بين بلدة زوطر وبلدة دير سريان. عمدت المقاومة الإسلامية ومجاهديها إلى استهداف تجمعات العدو الصهيوني وآلياته في هذه البلدة. شن أيضا العدو الصهيوني غارة على بلدة يحمر الشقيف قريبة جدا والمتاخمة لبلدة زوطر، وهذا يؤكد بأن حتى هذه اللحظة العدو الصهيوني لم ينتقل من بلدة زوطر باتجاه بلدة يحمر. إلى ذلك المجاهدين أيضا استهدفوا تجمعات العدو الصهيوني عند محور البياضة ورشاف وغيرها من القرى الجنوبية التي تتواصل فيها عمليات التصدي البطولي لتجمعات العدو الصهيوني ومحاولات تقدمه باتجاه مزيد من القرى الجنوبية. العدو الصهيوني رغم كل هذه الاعتداءات هو يستقبل مزيد من التنازلات من قبل السلطة اللبنانية التي تصر على المضي في المفاوضات المباشرة مع العدو الصهيوني والتي رفعتها وسترفعها أمس بشكل رسمي إلى مفاوضات عسكرية مع دخول عسكريين على خط المفاوضات من قبل لبنان وأيضا عسكريين من قبل العدو الصهيوني.
0: أشكرك زهراء حلاوي مراسلتنا من لبنان، شكرا جزيلا لك. وعلى وقع الجرائم الإسرائيلية في لبنان تعقد يوم غد الجمعة في وزارة الحرب الأمريكية أول جلسة لما يسمى بالمسار الأمني في جولة التفاوض الرابعة بين كيان العدو الإسرائيلي ووفد عسكري ممثل لحكومة لبنان. وفق وكالة الأنباء الفرنسية فإن ما يسمى بالمسار الأمني يبدأ باجتماع سيعقده 9 ضباط، 3 منهم من لبنان ومن تبقى ممثلون لكيان العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة. ولفتت الوكالة إلى أن هناك تكتما حيال التصور الذي يحمله وفد الضباط اللبنانيين إلى واشنطن الذين غادروا بيروت اليوم الخميس. هذا ويفاوض حزب الله العدو الإسرائيلي بطريقته الخاصة، حيث أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذ 10 عمليات على تجمعات العدو الإسرائيلي وآلياته جنوب لبنان. المقاومة أعلنت استهداف دبابتي مركبة في بلدة صوتر الشرقية بمحلقتين أبابيل ومبنى تتموضع فيه قيادة سرية المدرعات بصاروخ ثقيل وتجمع لآليات وجنود العدو بصلية صاروخية وحققت إصابات مؤكدة. كما استهدف مجاهدو المقاومة آلية نميرة في بلدة القنطرة بمحلقة أبابيل الانقضاضية وتجمع للعدو بصلية صاروخية وحققوا إصابة مؤكدة. واستهدفوا تجمعات آليات جيش العدو قرب الصالة في بلدة القصير وفي بلدة رشاف وفي بلدة شمع ويحمر الشقيف وفي البيضة بصليات صاروخية وبالمدفعية. كما استهدفت موقع بلاط المستحدث بصاروخ نوعي. ووزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد ل3 عمليات بالمسيرات الانقضاضية استهدفت آلية هندسية تابعة للجيش العدو الإسرائيلي في بلدة الخيام وخيمة تموضع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في موقع حادب البستان ومنظومة مضادة للمحلقات تابعة للعدو في موقع نمر الجمل المستحدث.

0: ووصف المجرم نتنياهو تهديد مسيرات حزب الله بالخطير، وأضاف أن خطر المسيرات بات جائحة عالمية بهدف التغطية على الفشل في التصدي له. المجرم نتنياهو قال إنه جلس بالأمس نصف يوم في إحدى القواعد العسكرية وشاهد نموذجا على إحدى مسيرات حزب الله، وقال إنها بالفعل تشكل تهديدا خطيرا في مسرح العمليات الحالي على الجبهة اللبنانية. حذرت كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني من محاولة العدو الإسرائيلي فرض تنسيق أمني من خلال المفاوضات المباشرة مع السلطة، وجدد رفضه بشكل تام، مؤكدا تمسك المقاومة بخيار الصمود والمواجهة للعدو بعد أن باتت عمليات المقاومة تشكل مأزق حقيقي للعدو الإسرائيلي.
1: إذ يستمر العدوان الصهيوني على بلدنا متعمدا ارتكاب المجازر ضد المدنيين وتجريف القرى وتهجير السكان في إطار جرائم الحرب التي يرتكبها على مرأى العالم دون صدور أي إدانة أو تحرك منه، فإن شعبنا يلتزم خيار الصمود ورد العدوان من خلال مقاومته البطولية لتحقيق الأهداف المشروعة لشعبنا المضحي من أجل عزته وكرامته وعدم العودة إلى مرحلة ما قبل 2 آذار. إن العمليات النوعية للمقاومة وضرباتها المتواصلة بالمسيرات وأنواع الأسلحة المختلفة باتت تشكل مأزقا حقيقيا للعدو لن يستطيع الخروج منه ما دام يحتل شبرا من أرضنا، وإن شعبنا لن يتخلى عن حقه المشروع في الدفاع عن النفس حتى تحرير الأرض وعودة النازحين. ثانيا، تصر السلطة على مواصلة نهجها التنازلي والتفريط بالسيادة والحقوق بذريعة اضطرارها لمواصلة مفاوضاتها المباشرة مع العدو، وفي هذا السياق يأتي زجها لبنان في مفاوضات عسكرية يحاول من خلالها العدو الإسرائيلي فرض تنسيق أمني لمصلحة عدوانه على بلدنا. إننا إذ نجدد رفضنا لهذا المسار بكل تفاصيله، فإننا ندعو السلطة مجددا للخروج منه والعودة إلى حضن شعبها والكف عن التنكر له وللشراكة الوطنية وعن الخضوع لما يملى عليها من الإدارة الأمريكية، لأن ذلك لن يجلب لهذه السلطة سوى الخيبة والخسران والمهانة. ثالثا، تحيي الكتلة الموقف المشرف للجمهورية الإسلامية التي تصر على جعل وقف العدوان على لبنان جزءا من اتفاقها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يشكل فرصة للبنان كي يضع نفسه بين الكبار ويحصل على ضمانات دولية لتحقيق مطالبه بوقف العدوان وانسحاب العدو وعودة النازحين وإطلاق الأسرى

0: ارتفع عدد الشهداء إلى 10 أشخاص بينهم 4 أطفال في اعتداء نفذته طائرات العدو الإسرائيلي واستهدفت منزلا وسط مدينة غزة. وبهذه المجزرة الجديدة ترتفع حصيلة الشهداء في القطاع منذ صباح الأربعاء إلى 21 شهيدا وفقا لآخر الإحصاءات والمصادر الطبية في مستشفيات غزة. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تمكنت من انتشال جثامين الشهداء بالإضافة إلى إسعاف ونقل أكثر من 20 مصابا إثر الغارة التي استهدفت منزلا مهولا بالسكان في شارع عمر المختار. وأكدت حركة حماس في بينها أن الجريمة خرق متجدد وفاضح لاتفاق وقف إطلاق النار. كما قصف العدو الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة بالمدفعية. وللحديث أكثر تنضم معي من غزة مراسلتنا دعاء رقة. مرحبا دعاء، ضعينا في صورة الوضع الإنساني والميداني في القطاع في ثاني أيام عيد الفطر، عيد الأضحى.
1: صدام، يعني مأساة حقيقية الآن تحدث. نعم، يعني لا اختلاف في الأعياد، لكن المأساة حقيقية هنا. العدو الإسرائيلي ما زال يواصل الإجرام والمجازر بحق المدنيين الفلسطينيين منذ 3 سنوات وحتى اليوم. هذا العيد السادس الذي يأتي على سكان قطاع غزة وهم تحت العدوان المستمر والذي لم يتوقف. مأساة حقيقية الآن في مدينة غزة. العدو الإسرائيلي أنذر وحذر مربع سكني الآن في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، والآن حالة نزوح لسكان المنطقة المهددة. هذه المنطقة التي أنذرها جيش العدو الإسرائيلي قبل قليل في مخيم الشاطئ تمهيدا لعملية القصف هي منطقة منكوبة ومنطقة مدمرة بالكامل، ودخلتها القوات الإسرائيلية خلال الحرب عدة مرات. مخيم الشاطئ، مخيم للاجئين، دمر هذا المخيم خلال الشهور السابقة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تكررت عدة مرات في المخيم. المنطقة منكوبة، لكن السكان عادوا إلى هذه المنطقة وقاموا بنصب الخيام وإنشاء مخيمات للنازحين في تلك المنطقة. والآن العدو الإسرائيلي يجدد المأساة مجددا ويحذر مربع سكني في مخيم الشاطئ، والآن حالة نزوح لأهالي السكان في تلك المنطقة. هذا المشهد صدام يتكرر كثيرا في الآونة الأخيرة. نتحدث عن مشاهد متكررة للمربعات السكنية التي يستهدفها العدو الإسرائيلي، ومع كل استهداف لمربع سكني نتحدث عن حالة نزوح، نتحدث عن مأساة حقيقية، نتحدث عن أهالي اليوم سوف يبتون في العراء، في الشوارع، في الطرقات، بعدما يقصف العدو الإسرائيلي هذه المنطقة التي سوف تتضرر بشكل كبير جدا. أيضا اليوم كان هناك استهداف لتجمع للمواطنين في منطقة حي الزيتون شرق مدينة غزة، نتج عن هذا الاستهداف شهيد وجرح آخرين، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة، وهذا الأمر قد يرفع من حصيلة هذا الاستهداف إلى أكثر من شهيد. أيضا عدد من الجرحى الفلسطينيين خلال هذا اليوم من مخيم جبالية شمال القطاع نتيجة إطلاق نار من قبل الرافعات العسكرية الإسرائيلية وأيضا من قبل الآليات المتمركزة على طول الحدود الشرقية من جنوب القطاع إلى شمال القطاع، أيضا بالتزامن مع عمليات النسف والتدمير والتي لا تتوقف. أصوات الانفجارات اليومية والتي تتكرر يوميا بعمليات النسف التي تحدث تحديدا شرق مدينة غزة على حي الزيتون وحي الشجاعية، وأيضا في جنوب القطاع تتركز عمليات النسف في المناطق الشمالية الشرقية في مدينة خان يونس جنوب القطاع. أيضا اليوم العدو الإسرائيلي قام بإحراق أراضي زراعية تقع في المنطقة الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع، ويقوم بتجريف وتدمير هذه الأراضي الزراعية التي يسيطر عليها العدو الإسرائيلي عبر الخط الأصفر والخط التي استحدث مؤخرا وهو الخط البرتقالي، والعدو يسيطر على ما نسبته 65% من مساحة أراضي قطاع غزة تحت سيطرة العدو الإسرائيلي. إذن لا هدوء، لا أي اتفاق حقيقة على أرض الواقع، لا يوجد أي هدنة، بل مزيد من القتل، مزيد من الجرائم والإجرام والمجازر التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين. خلال 24 ساعة الماضية استشهد قرابة 12 شهيدا، والشهداء كل يوم منذ عشية عيد الأضحى المبارك، ونحن في ثاني أيام العيد عيد الأضحى، المجازر لا تتوقف هنا في القطاع.
0: أشكرك دعاء رقة مراسلتنا من غزة، شكرا جزيلا لك. قال المجرم نتنياهو إن كيانه عازم على توسيع مساحة احتلال غزة إلى 70% وفرض حصار على القطاع من كل الجهات.
2: نحن في مسار تتكون فيه قوتنا، ونستطيع أن ندير قوتنا في اتجاهات كثيرة. إذا كان لابد من سحق حزب الله أكثر، فنحن حاليا نطوق حماس. نحن الآن في 60% من مساحة القطاع. هل تعرفون ذلك؟ كنا عند 50% وانتقلنا إلى 60%، وتوجيهي هو الانتقال إلى 70%، وسيتم الإطباق عليهم من كل الجهات.
0: حل عيد الأضحى المبارك بينما يقبع 360 طفلا فلسطينيا و84 أسيرا في سجون العدو الصهيوني يعانون الحرمان والإبادة المنظمة باعتبارهم جزءا من 9400 مختطف فلسطيني. جاء ذلك في بيان لرئيس نادي الأسير الفلسطيني بمناسبة العيد، قال فيه إن عدد الأطفال الأسرى في سجون العدو الصهيوني يبلغ نحو 360 طفلا، بينهم 3 طفلات إضافة إلى 84 أسيرة، بينهن عشرات الأمهات اللواتي اختطفهن العدو من بين أطفالهن وعائلاتهن، وحرم أبنائهن من دفئهن وحقهم الطبيعي في الحياة الآمنة. وأضاف أن العدو الإسرائيلي واصل حرمان أكثر من 9400 أسير ومعتقل فلسطيني وعربي من حريتهم وحياتهم الإنسانية داخل سجونه ومعسكراته في ظل تصاعد نهجه الإبادي المنظم. وتابع أن كيان العدو يستهدف الأسرى بصورة غير مسبوقة عبر منظومة متكاملة من التعذيب والقمع والتنكيل الممنهج، الأمر الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 100 أسير ومعتقل منذ بدء حرب الإبادة، وأعلنت هويات 89 منهم حتى اليوم. رغم اعتداءات العدو الإسرائيلي، أصر مجموعة من المتعلمين وأهالي مخيم جباليا شمال قطاع غزة على إنشاء مدرسة تعليمية تبعد أمتارا قليلة عن قوات العدو المتواجدة خلف ما يسمى بالخط الأصفر من بقايا منزل مدمر وبإمكانات بسيطة.
3: لا تشبه هذه المدرسة مدارس الأطفال في العالم إلا بتلاميذها. هنا يجلس الطلاب على الأرض وكأننا في زمن آخر، يستمعون لدروس اشتاقوا إليها، وكلهم أمل بمستقبل لا يشبه واقعهم.
4: إحنا اليوم نتعلم عن رغم اليهود والقصف والطخ. إحنا لنا سنتين طبعا ما تعلمناش وعطشنا العلم، وإحنا منحارب الاحتلال في العلم، وطبعا احنا بنواجه صعوبات في الادوات وصعوبات في المدرسه، بس رغم ذلك احنا بنحب العلم.
5: احنا جايين هنا عشان نتعلم، مهما دمرونا الاحتلال مش هنتدمر، هنضلنا واقفين مش هنندم. احنا جايين هنا عشان نتعلم، عشان لما نكبر نطلع نشتغل مهن ونساعد الناس. احنا عشانك جايين عشان نتعلم.
3: هذه المدرسة تبعد أمطارا قليلة عن الخط الأصفر شرق مخيم جباليا، وهي مبادرة من بعض المعلمين وأهل المخيم لتعويض الطلاب بعد تدمير منازلهم ومدارسهم.
6: أنشأنا هذه المدرسة بجهود شخصية ما يقارب 20 مدرس ومدرسة من أبناء هذه المنطقة. رتبنا أمور هذا المكان، صحيح أنه مكان لا يصلح للمسيرة التعليمية لأنه بالقرب من الخط الأصفر على بعد 250 متر دبابات الاحتلال التي يوميا في صباح كل يوم تطلق النار على المدرسة وعلى الخيام النازحين دون أي سبب ودون أي مبرر. ولكن يجب علينا أن نواجه هذه الألام والتحديات بأن ننهض من جديد وأن نستمر في عمليتنا التعليمية وأن نوفر للطلاب حقهم الأساسي.
3: ودمرت إسرائيل معظم مدارس غزة، فيما تحولت البقية لمراكز نزوح.
1: تغيب جدران المدارس بفعل الحرب ولا تغيب المدارس، فطالما حضر التلاميذ يمكنه أن يتحول الحجر إلى طاولة، وقطعة قماش إلى مقعد، والخيمة إلى مدرسة. من مخيم جباليا شمال القطاع، دعاء رقاء المسيرة غزة، فلسطين المحتلة.

0: أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران ضرب قاعدة جوية أمريكية ردا على اعتداء بندر عباس فجر اليوم. وجاء بيان للحرس الثوري ردا على اعتداء الجيش الأمريكي المعتدي فجر اليوم على نقطة في محيط مطار بندر عباس بقذائف جوية. تم استهداف قاعدة جوية أمريكية مصدر الاعتداء في الساعة 4:50. وأضاف أن هذا الرد هو تحذير جدي لكي يعلم العدو أن الاعتداء لن يبقى بلا رد، وفي حال التكرار سيكون ردنا أكثر حسما. وختم البيان بالقول إن مسؤولية العواقب تقع على المعتدي. وكان التلفزيون الإيراني قد نقل عن مسؤول عسكري قوله: أجبرنا 4 قطع بحرية على العودة بعد محاولة عبور مضيق هرمز والدخول إلى الخليج دون تنسيق مع الجهة المعنية. ومن بيروت ينضم معنا الكاتب والإعلامي خليل نصر الله. مرحبا بك أستاذ خليل. بداية، كيف يمكن فهم ربط ترامب للمرة الثانية موضوع انضمام دول خليجية إلى التطبيع في مقابل التوقيع على الاتفاق مع إيران؟
1: شكرا جزيلا لك. طبعا هذا حتى الآن أمر مستغرب لدى كثير من المحللين، حتى محللين غربيين ومراقبين غربيين، إنه ما علاقة الاتفاق بينه وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول الحرب التي هو بدأها على إيران، وبين موضوع دول الخليج وموضوع التطبيع. هذا جزء من الضغط على دول المنطقة، الضغط على دول الخليج. هذا لا يمكن فصله حتى عن ما قام به من تهديد عمان، واليوم وزارة الخزانة الأمريكية تهدد عمان في حال موضوع الرسوم مع مضيق هرمز. وترامب يعرف بأنه طهران ودول المنطقة ستدخل في نقاش وحوار طويل بعد هذه الحرب، وربما خلال المرحلة المقبلة إعادة ترتيب العلاقات بينهما. هو يريد أن يفرض نفسه كلاعب ضمن هذا الإطار، ويريد أيضا أكثر، وهذا ضمن مخططات نتنياهو، وهي مخططات قديمة بالمناسبة، على أن تكون العلاقة بين إسرائيل وبين دول الخليج، وأن تكون وجهة الخليج هي إسرائيل وليست علاقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يريد إبقاء حالة عداء وربما حالة قتال. انطلاقا من هنا يضغط، المستغرب هو يضغط أيضا على باكستان من خلال الاجتماع الأخير، على قطر، على هذه الدول. وهذا أمر جزء من محاولة أخذ المنطقة في وجهة دول المنطقة لا تريدها، خصوصا بأنه منذ البداية قبل أي حديث كانت المملكة العربية السعودية، قطر، هؤلاء يتحدثون عن أنا يعني سواء بالأوضاع الأوساط وحتى ببعض التلميحات أنه مسؤولية ما أدى بالمنطقة إلى هنا أو يتحمل مسؤولية الأكبر هو بنيامين نتنياهو. لذلك المسألة هنا مسألة مستغربة يعني.
0: نعم، فيما يخص أيضا سلطنة عمان بعد حديث ترامب بالأمس، اليوم الخزانة الأمريكية تلوح بعقوبات، هل يفهم من ذلك أن مسقط تدرك أن المأزق الأمريكي في المضيق لا يمكن حله باستمرار الوضع الحالي؟
1: نعم، لم أسمع بسبب تقطع الاتصال.
0: نعم، فيما يتعلق بسلطنة عمان كان هناك حديث من قبل ترامب. نعم. باتجاه تهديد سلطنة عمان، واليوم الخزانة الأمريكية صحيح. تلوح بعقوبات صحيح. هل يفهم من ذلك أن مسقط تدرك أن المأزق الأمريكي في المضيق لا يمكن حله باستمرار الوضع الحالي؟
1: المسألة بالدرجة الأولى تتعلق بأنه إذا بتلاحظ ببيان وزارة الخزانة أنه لا أحد يساعد إن صح التعبير إيران على تحصيل رسوم. إيران منذ البداية قالت بما يتعلق بموضوع الرسوم في مضيق هرمز بغض النظر عن شكله أن ستجري محادثات مع سلطنة عمان باعتبار أن هذين البلدين يشرفان على المضيق بغض النظر عن نسبة الإشراف والمناطق الصالحة للإبحار داخله، وبالتالي هي ستذهب إلى إنشاء آلية تستفيد منها أيضا سلطنة عمان. قيل سابقا أن العمانيين لم يقبلوا، لكن لا، هناك مباحثات وما يعني قيل بالإعلام، ولكن وما قام به ترامب وما تحاول الخزانة الأمريكية يؤكد على هذه المسألة. هنا ترامب يريد سحب ورقة من يد إيران، يريد الضغط بموضوع مضيق هرمز لأن لا تكون هناك تعاون بين دول المنطقة وإدارة من قبل دول المنطقة وتحديدا من الدولتين المشرفتين على المضيق. هذا يريد أيضا يضغط لسلخ ورقة من طهران في موضوع التفاوض القائم، حتى الآن لم يحسم حتى فيما يتعلق بمذكرة التفاهم الأولية اللي من ضمنها يجب أن يكون هناك إعلان أنهاء حالة الحرب.
0: نعم، بما شاهدنا أيضا خلال الساعة الماضية من ضربات متبادلة بين إيران والولايات المتحدة، هل نحن أمام سياسة اختبار لإدامة الوضع على ما هو عليه أم المسألة مرتبطة بتصعيد مرتقب؟
1: الرد الإيراني خلال الساعات الماضية هو لترسيخ معادلة كان قد أعلن عنها الحرس في المرحلة الأخيرة، بناء على أن يكتفي بالرد على البوارج الحربية أو من يطلق النار، إنما سأذهب إلى توسيع إطار الرد يستهدف مواقع وقواعد أمريكية في المنطقة. وضمن هذا الإطار ذهب واستهدف قاعدة عسكرية في الكويت تقيم بها قوات أمريكية، وقال إنها كانت منطلقة لهذا الاعتداء. هذا في محاولة أيضا تكريس الواقع الذي فرضه الإيرانيون ما بعد الحرب، ومرتبط أيضا بموضوع مضيق هرمز بشكل مباشرة. ليس بالضرورة أن يؤدي هذا الأمر إلى عودة الحرب، ولكن هذا جزء من محاولة تثبيت منجزات ترى إيران بأنه تغيرت وتبدلت كثيرا بعد الحرب، اللي من منظورها هي حققت فيها نتائج مهمة جدا من بينها مسألة مضيق هرمز. وبالتالي هي أيضا ترسي للأمريكيين قاعدة، عندما تضربون سيتم الرد عليكم وضربوا.
0: أشكرك الكاتب والإعلامي خليل نصر الله، كنت معي من بيروت، شكرا جزيلا لك. تحت وطأة الخسارة أمام محور الجهاد والمقاومة، وفي محاولة لتعويض إخفاق العدوان على إيران بمكسب سياسي وأمني للعدو الإسرائيلي، انتقل الرئيس الأمريكي ترامب إلى ابتزاز الدول الخليجية علنا، مطالبا إياها بالانضمام إلى اتفاقيات الذل والتطبيع، في خطاب يكشف طبيعة العلاقة الاستغلالية مع أنظمة تعاملها واشنطن كادوة.
2: أزمة الفشل المستحكمة في معسكر المهزومين أمام الجمهورية الإسلامية ومحور الجهاد والمقاومة في تفاقم. ترامب الذي خاض معركة لصالح الصهيونية يجد نفسه اليوم معنيا بتعويض الخسارة في صورة صفقة تجر دولا تسميها حليفة إلى مربع الولاء والتطبيع مع العدو الإسرائيلي.
3: أود أن تنضم الدول كالسعودية والإمارات وقطر وغيرها فورا إلى اتفاقات إبراهام. نريد منهم أن ينضموا إلى اتفاقيات إبراهام، سيكون ذلك حدثا تاريخيا، وأعتقد بصراحة أنهم مدينون لنا بذلك. أعتقد أن هذا سيكون فعلا بادرة مذهلة، وأعتقد أن تلك الدول مدينة لنا بهذا الأمر.
2: لم يكتف ترامب بالتهديد، بل انتقل إلى لغة الابتزاز السياسي، ما يعكس طبيعة التعامل الاستعلائي مع دول يدعي أنها حليفة يطلب منها دفع ثمن سياسي لمصلحة الصهاينة مقابل ما تعتبره واشنطن حماية أمريكية هشة ظهرت حقيقتها خلال العدوان الأخير على إيران.
3: لست متأكدا من أننا سنبرم الاتفاق إذا لم يوقعوا للانضمام إلى اتفاقيات إبراهام. إننا نطلب منهم بحزم أن ينضموا، سيكون ذلك أمرا عظيما، سيكون عظيما للسعودية ولقطر وللكويت وللجميع.
2: وفي السياق نفسه جاء حديث السناتور الجمهوري ليندسي جراهام أكثر وضوحا، ملوحا بعواقب ما لم تستجب الدول العربية لضغوط ترامب.
4: على كل من في المنطقة أن يلتف حول فكرة ضم السعودية ودول أخرى إلى اتفاقيات أبراهام. إلى حلفائنا العرب، عليكم أن تساعدوا الرئيس ترامب، عليكم أن تتبنوا حقيقة أن الوقت قد حان الآن لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وصنع السلام مع إسرائيل والبناء على اتفاقيات أبراهام. وإذا قلتم له لا فأنتم تقولونها على حسابكم. انظروا إلى ما فعله ترامب من أجل العالم العربي، انظروا إلى ما فعله بعدوكم الأكبر إيران، وانظروا كيف وقف إلى جانبكم.
2: غير أن الرئيس الأمريكي وفي نفس الاجتماع هدد سلطنة عمان إحدى دول مجلس التعاون الخليجي في سياق التحذير من أي تنسيق مع الجمهورية الإسلامية.
3: المضيق سيكون مفتوحا أمام الجميع ولن يسيطر عليه أحد، وعمان ستتصرف كما تصرف الجميع، وإلا فسنضطر إلى نسفهم، هم يفهمون ذلك.
2: أوساط أمريكية عبرت عن حالة من الذهول من تصريحات ترامب، ووصفت تهديد عمان بأنه تحذير فظ لحليف أمريكي، واستنكرت من تجديد الربط بين التطبيع والتوقيع على الاتفاق مع إيران. الخسارة في مواجهة إيران لا يعوضها إلا جر أنظمة في المنطقة إلى صفقة تطبيع مع العدو الإسرائيلي، يرى في ذلك ترامب تعويضاً لهزيمة الكيان قبل هزيمة الولايات المتحدة في المنطقة. هي مقايضة داخل معسكر المهزومين، أما الجمهورية الإسلامية ومحور الجهاد والمقاومة فيثبتان معادلة جديدة في المنطقة بالدماء والتضحيات ومراكمة.
0: أكد مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري أن الجمهورية الإسلامية ستحاسب القوى التي استخدمت مضيق هرمز ضد أمن إيران. باقري وخلال مؤتمر أمني في موسكو أكد أنه لا يمكن أن يكون مضيق هرمز مصدرا لانعدام الأمن بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن إيران ملتزمة بعقيدة الإمام الخامنئي القائمة على 3 مبادئ وهي الوحدة والاستقلال والمقاومة، التي تسعى إلى إقامة نظام يرفض الهيمنة والتسلط ويعزز التعاون مع الاستعداد للدخول في حوار بناء ومستدام مع جميع دول المنطقة. أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران عبور 26 ناقلة نفط وسفينة تجارية من مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية بتنسيق وإذن البحرية الإيرانية. أوضح بيان للقوات البحرية للحرس الثوري أن 26 سفينة بينها ناقلات نفط وحاويات وسفن تجارية أخرى عبرت مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية، وقال البيان إن الحصول على الإذن وضمان التنسيق أمر إلزامي لحركة المرور في مضيق هرمز، وشدد أن أي عبور للسفن خارج إطار المسارات المحددة سيعتبر انتهاكا وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على هيئة مضيق الخليج التي أنشأتها إيران لإدارة طلبات المرور عبر مضيق هرمز. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها إن أي شخص يتعاون مع الهيئة ربما بذلك يقدم الدعم إلى الحرس الثوري الإيراني ويتلقى خدمات منه، مما يجعله عرضة للعقوبات. وفي السياق حذر وزير الخزانة الأمريكي في منشور على منصة إكس سلطنة عمان بأن حكومة الولايات المتحدة ستستهدف بقوة أي جهات فاعلة متورطة في تسهيل فرض رسوم على المرور من مضيق هرمز حد قوله، وأضاف أن أي شركاء في الجهود المبذولة لفرض نظام رسوم في المضيق سيتم معاقبته. أفادت مصادر سورية بتوغل صهيوني في ريف القنيطرة الجنوبي بالجنوب السوري ضمن الاستباحة الإسرائيلية المستمرة. ووفق المصادر فإن دورية عسكرية للعدو الإسرائيلي توغلت في إحدى التلال غرب قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي، وأطلقت قنابل دخانية في المكان.

0: خلال السنوات الأخيرة شهدت مواسم الحج سلسلة من الحوادث التي كشفت الإهمال وسوء التنظيم من قبل النظام السعودي تجاه ضيوف الرحمن وحصدت أرواح آلاف الحجاج. تقرير يرصد جانب من تلك الحوادث مع الزميل حسين شوقي. إليك حسين.
1: شكرا سطام، أهلا بكم. شهدت مواسم الحج على مدى العقود الماضية سلسلة متواصلة من الأحداث الدامية التي حصدت أرواح آلاف الحجاج في كوارث ارتبطت بشكل مباشر بالإهمال الممنهج والتقصير الفادح وسوء التنظيم والغطرسة السلطوية. تسجيلات التاريخ تحصي أكثر من 14 كارثة بارزة فتكت بضيوف الرحمن، خلفت في مجملها ما لا يقل عن 7280 وفاة على أقل التقديرات. في أحدث فصول الإهمال السعودي المتعمد شهدت الأراضي المقدسة العام قبل الماضي كارثة مروعة أسفرت عن وفاة أكثر من 1300 حاج نتيجة الحر الشديد وغياب الرعاية والخدمات الأساسية، وحرصا على التهرب من المسؤولية فرضت سلطات الرياض تكتما شديدا على الضحايا متذرعة بما يسمى بحجاجا أو حجاج غير شرعي. وفي يوم عيد الأضحى من العام 2015 وقعت الفاجعة الأشد إيلاما في تاريخ الحج الحديث بتدافع ميناء الشهير أثناء توجه الحجاج لرمي جمرة العقبة، وبينما حاولت الرواية الرسمية تقزيم حجم الكارثة بإعلان 799 أو 69 قتيلا، كشفت التقارير الدولية المستقلة أن الحصيلة الفعلية للمجزرة تجاوزت 2300 حاج. قبل أسبوعين فقط من تلك المأساة سقطت رافعة عملاقة فوق رؤوس الحجاج والمصلين ما أسفر عن وفاة 111 شخصا وإصابة نحو 400 حاج. لم يكن عام 2006 بأقل دموية، ففيه حصد التدافع المأساوي عند مدخل جسر الجمرات أرواح 364 حاجا نتيجة سوء إدارة الحشود، وقبلها بيومين فقط انهار فندق وسط مكة فوق رؤوس نزلائه ليخلف 76 قتيلا و62 جريحا من ضيوف الرحمن. ومع حلول موسم حج عام 2004 وتحديدا في اليوم الأول من شهر ذي الحجة تكررت حادثة تدافع الحجاج عند جمرة العقبة الكبرى في ميناء في مأساة أسفرت عن وفاة 251 حاجا نتيجة انسداد المسارات وأيضا تداخل الأفواج. أما عقود القرن الماضي فكانت حافلة بالحوادث المفجعة في المشاعر المقدسة، ففي عام 1998 قضى أكثر من 100 حاج في هذه الكارثة، تلتها كارثة عام 494 بوفاة 270 حاجا، بينما سجل العام 90 الكارثة المخفية بينما كانت أو تسببت باختناق 1426 حاجا داخل نفق ميناء. هذا الإهمال توازى مع القمع الدموي مثل مجزرة عام 87 التي راح ضحيتها أكثر من 400 حاج من الحجاج الإيرانيين.

0: وقوافل عيدية متفرقة من أبناء العاصمة صنعاء والمحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
1: نحو ميادين الجهاد، حيث رجال الجبهات في متارسهم يكبون أعيادهم جهادا في سبيل الله والتضحية، تتجه وفود الشعب الزائرة محملة بقوافل الغذاء وعظيم الفخر والإجلال بالأبطال المرابطين. البداية من هذه الزيارة العيدية من قبل قيادة الهيئة العامة للزكاة ووفد من قبائل أرحب ونحم للمرابطين في جبهات رقوان ومدغل والكسارة بمحافظة مأرب، الذين بدورهم ثمنوا هذه الزيارة وأكدوا الثبات والجهوزية للتصدي بقوة لمؤامرات العدو وجحافله.
2: بزيارة رسمية من الهيئة العامة للزكاة ومن الجهات الرسمية ومن قبائل أرحب وقبائل نهم ومن معانا من الحاضرين جميعا لأعز الناس وأشرف الناس وأكرم الناس في هذا المواطن الذي هي مواطن العزة والشرف والكرامة.
3: لقد زدتمونا عزا إلى عزنا وشرفا وشموخا بمجيئكم إلينا وزيارتكم إلينا، فكتب الله أجركم.
1: وتعزيزا لثبات الأبطال في جبهاتهم واستلهاما لأسمى معاني التضحية والإباء من أبطال الجبهات، وصلت وفود زائرة إلى أقدس الميادين من مديريات صنعاء الجديدة، الحيمة الداخلية وبني بهلول، حاملة قافلة عيدية باسم الفقيد الشيخ حميد الحسيني للمجاهدين في جبهة مأرب، إضافة إلى زيارة عيدية من وكالة الأنباء اليمنية سباء، وصلت إلى الأبطال في جبهتي الكدحة والبرح بمحافظة تعز.
4: اللهم الرامي رمى بالكند وعد ما في السماء وعد ما في السماء والجو لا حتى رعود، حيا بكم وارحبوا واهلا وسهلا عدد ما شعب الإيمان داسا فالعدو اللدود.
1: وهنا قافلة عيدية جاد بها أبناء مديرية مناخة بمحافظة صنعاء للمرابطين بجبهة مأرب، وأخرى سيرتها قيادة جامعة صنعاء وملتقى الطالب الجامعي، وذلك تأكيدا على مواصلة مسار الدعم والإسناد ومشاركة من المجتمع في صناعة النصر المتكامل.
5: مديرية مناخة يسيرون قافلة عيدية لرجال الرجال في جبهات استمرارا وتأكيدا منهم على الجهوزية العالية ورفض الجبهات بالمال والنفس.
1: يا أبا اليمنيون إلا أن يشاركوا المجاهدين فرحة العيد في أعظم ميدان قربة إلى الله، في صورة تعكس لحمة أبناء الشعب مع مجاهديه وجهوزية الجميع لكل احتمالات الحرب والسلام. شرف الدين الموشكي، المسيرة.
0: شهدت منطقة العباسي بمديرية بيت الفقية المهرجان العيد السنوي لقبائل الزرانيق للموروث الشعبي بحضور رسمي وجماهيري حشد.

0: الحشد الجماهيري الكبير وغير المسبوق لقبائل الزرانيق الأبية في مهرجان الزرانيق للموروث الشعبي ورياضات الفروسية والهجن. هؤلاء القبائل يتمنطقون السلاح فخرا وحضورا، يعيشون البهاء المطرز بفل العباسي في سباق الخيول والهجن والقفز من فوق الجمال كتراث زرنوقي أصيل خالد.
1: الفروسية والهجن هي منبع الزرانيق، وكذلك التراث والثقافة بيت الفقيه والزرانيق. هؤلاء الشباب وهؤلاء الفرق المتنوعة من القفز، سواء القفز الشعبي أو القفز الجمال وسباق الخيول والهجن، وهذا هو موروث تهامي أصيل أتمنى أن يحافظوا عليه.
2: والهدف من إقامة هذه الفعالية الثقافية والتراثية هي الحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا، كما أيضا نرسل منها رسالة قوة وعز واعتزاز وافتخار كوننا أمة إسلامية وعرب أكحاح.
0: هذا الرجل القادم من زمن الفتوحات، وهؤلاء الفتية يتسلمون راية العز في رياضة الآباء والأجداد، الفروسية التي تطوع تضاريس الزمن حتى أصبح القفز من فوق الجمال روتينا يوميا لرجال قبائل الزرانيق كرياضة مميزة لا تشابهها أي رياضة، وهي تشكل رافدا ثقافيا واجتماعيا مهما يعزز اللحمة الوطنية ويبرز الوجه الحضاري لقبائل اليمن الأبية.
3: نحن أبناء الزرانيق، مديرية بيت الفقيه، مديرية الدريمي، مديرية المنصورية، نقيم هذا المهرجان التراثي،
4: ونحن هنا قبائل الزرانيق نحيي هذا التراث، تراث الآباء والأجداد منذ قدم السنين، ولكي نربع على العزة والقوة.
5: ذكريات الزرانيق وأداة التقاليد العربية ستقام كل سنة بإذن الله، وتحتاج من الدعم والاستناد، تمام؟ ولا تضيع التراث من الخيل والهجن وجميع ما يطلبه الزرانيق.
0: يبقى مهرجان الزرانيق للموروث الشعبي وسباق الفروسية والهجن موروثا شعبيا تهاميا خالدا، يستقبله رجال قبائل الزرانيق كل عام بالفرح ورقص القلوب والألعاب الشعبية كموسم فرح في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، موسم يحافظ على إرث الزرانيق الحضاري العريق.
6: المهرجان العيدي التراثي لقبائل الزرانيق يعكس حالة الارتباط بالأرض وتعزيز التاريخ والتمسك بالهوية، ويجسد قيم الوفاء للموروث والتمسك بالهوية الشعبية كتجسيد للذود عن الأرض والفروسية والتمسك بالعادات الأصيلة. من منطقة العباسي بمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة، محمد معوضة، المسيرة.
7: ختام النشرة. لمتابعة المزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت المسيرة.net.y في أمان.

0: المجاهدين وجميع الشعب اليمني وقيادة الصف الأول في الوطن، ونشكر يعني كثير الشكر الجنود المجهولين الذي يعني صنعوا لنا هذا الأجواء الفرائحية في تنظيم الشوارع، تنظيم الحدائق، ولا ننسى إخوتنا المرابطين في الجبهات وكذلك إخوتنا في محور المقاومة وعلى رأسهم أبطال غزة الذين يدافعون عن هذه الأمة وعن كرامة هذه الأمة، ومنصورين بإذن الله، بإذن الله منصورين.
1: نحن يعني نعيش في الأعياد في فرح وراحة ونعمة، بس في قلوبنا الذي هي في غزة قلوبنا
2: نقول في هذا العيد لأطفال غزة عيد مبارك وكل عام وهم في ألف خير، اثبتوا نحن معاكم حتى النصر.
3: ونعود على المجاهدين المرابطين بإذن الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله قريب النصر.
4: كل عام وأنتم بخير.
5: كل عام وأنتم بخير.
6: عيد مبارك. كل عام وانتم بخير.
7: كل عام.

0: كل أطفال غزة في هذا العيد، وكل عام وأنتم بخير يا أطفال غزة.
1: ولا ننسى قضيتنا الأولى غزة وفلسطين، وسلامنا وتحياتنا لجميع محور المقاومة، وبإذن الله نهاية أمريكا وإسرائيل على يد اليمن ومحور المقاومة أجمعين.
2: إن شاء الله الاحتلال إلى زوال، ونحن مع أطفال غزة.

0: أطفال غزة أيدكم مبارك، والله ينصركم على القوم الكافرين.
1: نقول لأطفال غزة نحن مستعدون ونوقف إلى جانبكم.
2: نحن مع غزة في كل وقت.
3: نقول للسيد عبد الملك عيد مبارك ويكون بخير.

0: قال لا وصايح لواشنطن ولا منت يهود بعد ما بدر سبتمبر طلع في سمانة لا ولا للسعودية ولا من تسعودي ولها فوق سنتيمتر داخل ثرانا موطن المؤمنة بالقيس والكامل أسعد من تليد الحضارة والعروبة دعانا لو بقى مرتزق مرتاح بالعيش يرغد أو تبقى منافق فيه تبت يدانا ثورة 21 أيلول تشهد أننا قوم عند البأس كثر عطانا لجل عز البلاد الابن والأب والجد نفتديها ونسقيها بزاكي دمانا بالجماجم عمرنا حصن الأنصار والحد والعزايم صوارم تفترس من غزانا لا تراجع وحتى الدهر حسرة تنهد من فضاعة جرائم ما جرت في سوانا لا تهاون وقرن بليس ناطح وصعد تسعها عوام يقتلنا ويحجز غذانا لن نساوم بثار الشعب يا كل مرتد كل قطرة دمات العن شرف من توانا عزنا الله وكرمنا بعترة محمد عز دايم ولا نعرف بلحظة عزانا ما قعدنا سوال الحس ما قعدنا سوال الحاسمة كل مرصد نكوي المعتدي بالسيخ ديبه كوانا
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

من المندوبات في المضحي والأضحية. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا يوم عرفة، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ما شاء الله، ثم قال: اشتروا الأضاحي واستعظموها واستسمنوها، ولا تماكسوا في أثمانها، فإنما تخرجونها لله، ولا يذبحن أضاحيكم إلا طاهر، ولا يأكل منها إلا مؤمن، واحضروها إذا ذبحت، فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها، فإنكم ترون دمها يسيل في الأرض وهو في حرز حتى يوفى صاحبها الأجر يوم القيامة بكل قطرة من دمها، وبكل بضعة من لحمها، وبكل شعرة من شعرها، وبكل صوفة من صوفها، حتى عظامها وقرونها ترونها حسنات يوم القيامة في كتبكم وثقلا في موازينكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. نعرض عن خالص الشكر والتقدير للبلاد، فللقوات المسلحة، فللقائد الحكيم العزيز الغوي السيد عبد الملك الحوثي في اليمن، فكذلك للقادة والمجاهدين في الجيش البطل، فللشعب اليمني المخلص الشجاع على صمودهم في بش أمريكا المجرمة، فالكيان الصهيوني صفاء الأطفال فحضورهم المقتدر في جبهة الحق.
1: فالتحية كل التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين، الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة.
0: كما نثمن الغيرة الفائضة لأبناء لبنان والعمليات المبخرة للمقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان، وما بجحته من ضربات موجعة إلى جسد المعتدين السحاينة، وما النفس إلا من عند الله العزيز الحكيم.
2: ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نخلص فلن نخلص، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا شهدنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: الانتصار في الرد الإيراني هو أيضا مصلحة لكل دول المنطقة، لأن العدو الإسرائيلي هو خطر عليها بكل ما خطر على الدول العربية في المقدمة قبل غيرها وعلى بقية الدول في المنطقة. ولذلك من المهم لكل دول المنطقة أن تفرح بالموقف الإيراني وبالرد الإيراني، أن تؤيد هذا الرد، أن تدرك أنه لمصلحتها جميعا، لأن الكل في المنطقة بحاجة أن يكون هناك ردع للعدو الإسرائيلي. ومسألة الردع
1: وقفة إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
5: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
4: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
6: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من سعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: إحسان يتجدد وفرحة تمنح. ساهم في مشروع اللحوم والأضاحي العيدية عبر الحسابات التالية: البريد اليمني 520560، كاك بنك 100580-22291، المحافظ الإلكترونية جيب 599991، جوالي 99899، موبايل موني 99888، أو أرسل كلمة إطعام إلى الرقم 5076 ب100 ريال عبر كافة الشبكات المحلية. اجعل عيدهم فرحة، وكل عام وأنتم بخير.
1: مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.

0: وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: مع سبأ فون، تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
4: سبفون، أصالة وتواصل.

0: تتابعون الآن برنامج أمسيات عيدية عبر أثير إذاعة آفاق اف ام، صوت الوعي والبصيرة.
1: لتعزيز أواصر التقارب والتآلف بين أفراد المجتمع المسلم، حيث يتم التوسع منها للفقراء
2: والمساكين
1: والتوسعة عليهم.
2: صرخنا وصرختنا من الموقف القوي عظيم الشجاعة تلقى في الإفك، والغزاة صلح بها وبشر من الوعي ترتوي، صلح بها وبشر من الوعي ترتوي وتبقى حصانه لك من الجبت. والطغاة بدأنا مسيرتنا بها قصف معنوي تنادي لهم بالموت من كامل الجهات. وذا اليوم قد هي وسط يافاب تلتوي، وذا اليوم قد هي وسط يافاب تلتوي على فرد صوتي أو بجوف المسيرات. وكم حاربوها لجل تضعف وتنطوي، وهي كالجبل ماشي يزعزع لها ثبات، وهي كالجبل ماشي يزعزع لها ثبات. تحيل الشعر أبو ميثم الزراع.

حياكم الله مستمعينا الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى أمسيتكم الثانية من أمسيات عيد الأضحى المبارك، أمسيات أعيادنا جبهاتنا. وارحبوا يحييكم في هذا الأمسية لهذه الليلة، أنا محمد النعمي وزكريا الشرعي إعدادا وتقديما.

0: الجمهوري إذاعة آفاق صوت الواعي والبصيرة 98.7 و98.5. تحياتي وأشواقي لكم في ثاني أمسياتنا العيدية، ثاني ليالي أيام عيد الأضحى المبارك. حياكم الله وارحبوا. ضيوفنا لهذه الأمسية معنا الشاعر الأستاذ الشاعر أبو ميثم الزراع. ورحب يا أبو ميثم، حياك ربي وعيدك مبارك، كل عام وانت بخير.
1: وانت بألف خير حيابك.
0: أيضا معنا الأستاذ المنشد والمزومل هاشم التداور. ورحب يا عم هاشم، حياك ربي وعيدك مبارك، كل عام وانت بخير.
2: وانت قرب من المي
0: وحجاج وزوار وفاتحين ومنتصرين وإرسان يا عم هاشم.
2: أيضا مستمعينا الكرام، كما هي لكم التحية من المخرج والمبدع زميل عزيز عادل الأشول.
0: مغلق
2: محمد الجابري جنبه، محمد الجابري جنبه. عيدك مبارك يا جابري.
0: أهو قال لك من أول عادل وماشي.
2: أيوه عادل من أول.
0: من أول أيوه. أنت
2: ما قد قلنا بشي، ما
0: قلنا تحياتنا،
2: ما قد قلت من أول، ما قد قلت شيء.
0: الله المستعان، مغلاك يا عم عادل مغلاك.
2: صافت معاه غيره.
0: محمد جاي هذاك، أنت الأصول فصل يشبهك من مالك يا عم عز. أيوه
2: ستين.
0: ستين.
2: إذن حياكم الله مستمعينا الكرام، وبإذن الله تعالى ستكون أمسية عيدية حماسية بمعية ضيوفنا الأعزاء هاشم الددة المنشد والمزومل أيضا وشاعر أبو ميثم الزراع. حياكم الله. هذه أبيات شعرية الشاعر بسام شانع، يقول ملي بأفصح من لساني الفصحى حتى أهنئكم بعيد الأضحى، يا من مشيتم فوق هامات الذرى ورسمتم الدرب الذي لا يمحى، خضع الوجود لكبرياء ثباتكم وجلال هيبتكم، يجوب الأنحى أنتم عيار العز في زمن الردى والمجد من أسطائكم مستوحى.
0: الله الله الله الله، صح ربي لسانه وعافه ربي. حياكم الله جميعا. نبدأ أمسيتنا شعر أم نشيد؟ شعر ما
2: سدوا
0: ها
1: اللي تشوفه
0: قصيدة خلاص،
2: ما بيجي للزامل والنشودة إلا بعد قصيدة.
0: بعد قصيدة نعم. أبو ميثم
1: لا مناسب، بسم الله.
0: طبعا احنا عندنا هنا البساطة أحمدي، ما بيش لا رسميات ولا هذا ولا
2: أنا بيش رسميات،
0: أنا مخزني في ديوان. عيش الجو بس كيف مالك، نبعد الختار من نقع مهاجم. أيوة
1: بسم الله الرحمن. هذه قصيدة زمان الحقائق.
0: جاهز.
1: قلت على طاري التذكير والأمر بالمعروف، على طاري التذكير والأمر بالمعروف، أبعبر بحور الشعر والحرف مجدافي، وبنسج حروفي مثل ما ينسجون الصوف، وصب القراح الصافية صب من قافي. عرفنا مسيرة شاجعة في زمان الخوف، وفيها ارتوينا من هدى المنهل الصافي، صرخنا بوجه العالم الكافر المشغوف بحب اليهودية، وفي شرب الإسكافي خرجنا نحرر ديننا القيم المخطوف من أشباح ما فيها مبادئ والأعرافي، عشقنا طريق العز لو كانها محفوف بكل المخاطر والمتاعب والإجحافي، وعفنا المذلة لو طرقها مزفلة صوف، وهذه حياة الحر في الجهر والخافي.
0: اي والله
1: برعنا على صوت الصواريخ والمكذوف، نزومل وكنحنا على روس الأعرافي، عبرنا عجاف الجوع والبرد والمصيوف، وربي معانا بالمعونة والألطافي، يماني تسلح بالضراوة وهو معروف من أيام آدم والملك تبع الوافي، صنعنا وزدنا قدرة الواقع المألوف، ولا عاقنا عايق ولا وضع جغرافي، دمجنا الثقة بالله زايد رمال الجوف، وناتج تفاعلها ولي قرم وسنافي، يواجه دول مثل الجبل ما يهزه هوف، ويدعس على خشم البردلي وهو حافي.
2: ويدعس
1: بيده عصا موسى بهيئة كلاشنكوف، يقط يفلق بها روس الطواقيت والهافي، قال بيده عصا موسى بهيئة كلاشنكوف، يفلق بها روس الطواقيت والهافي، وفينا علم لا قال ما في كلامه سوف، وفي قوله اللي يبري الجرح ويعافي، خياراته اللي يلف عاديه فيها لوف، سجد له تواضع لجلها كل عرافي.
0: الله.
1: هو القايد الصادق وذي ينقذ الملهوف، وذي منها الكفار تهتاب وتخافي، هو اللي وقف بخلاص يا شعبنا المقصوف، وغير اليمن والدين ماشي لها أهدافي، هو اللي بها أصبحنا نصد الدول ونطوف بتصنيعنا داخل مدنهم والأريافي، وشوف المقابل يا المقارن تفضل شوف، تشوف التبرج والخلاعة والإسرافي، قيادتهم اللي تعرف اليوم بالمهفوف، يولع عليهم لمبة العهر ذي طافي، وضع هيئة المنكر بدل هيئة المعروف، وصار المطوع كنج وصار المطوع كنج في هزل الردافي وصار اليهودي جوف في مكة مع السفسوف وحرم علي الحج من بعد إيلافي
0: الله
1: وصار اليهودي جوف في مكة مع السفسوف وحرم علي الحج من بعد إيلافي لإيلافهم ما بايقف بعدها مكتوف سوى شخص معدوم الكرامة والأسلافي زمان الحقايق كل شي فيه بالمكشوف منافق صريح اليوم أو متقي صافي
0: منافق صريح اليوم أو متقي صافي صح ربي
2: لسانه قواك الله عافك الله
0: يا
3: والجيوش
0: لا ضخم كلها ما شاء الله

0: هاشم احنا قلنا يلا شعر يبدا. ايوه معنا اعتقد زامل العيدي صح؟
1: اكيد.
0: يعني عادل يبدا من عنده وانت اكمل من عندك؟
1: لا انا ابدا.
0: جاهز؟
1: انا ابدا وبعد.
0: ايوه أبدأ. انت ابدا من عندك، انا قلت هو يبدا يعني انت، وعادل يكمل من عنده. بسم الله.
2: هذا والله هذا.
3: صلاه الله على سيدي رسول الله وعلى اله. فرحة العيد في الشعب اليماني فارده.
2: عدل
3: حسب عادة
2: تلجي رام الإذاعة.

0: بعد عيد
1: بالشعب اليمني فريدة حقيقة. الشعب اليمني سواء كان عدوان ولا مشي عدوان قارحة مشي قارحة هادئة مشي هادئة العيد حق عند اليمنيين غير. العيد عند اليمني غير سواء كان في المدن ولا في القرى ولا في الجبهات ولا في الميادين في اي بقعة ثاني
2: عيد عيد
1: عيد عيد. عم هاشم جديد الزامل هذا صح؟
3: ايوه
1: ها بعد ما خصص ما انتم بتخصصوا قدير لا محضه واحده قدوه زامل للعيدين ما ما بتخصصوش مثلا عيد اضحى ولا عيد فطر ولا شيء ولا هذا قديم المره صح ربي يسهرك وعافاك ربي معتم

0: صلوات الله على سيدي الله وحبيبي رسول الله وعلى طبيعي. طيب طبعا احنا خصصنا قلنا نص الفترة نص الأخير من الفترة عن خليه غديريات يعني بمناسبة الغدير، لكن أنت ما شاء الله قد بدأت من الحين ما بدأ بدينا عليهم الحين غديريات سواء الحين ولا غدو ولا هذا حق المهم علي واصل يا عم عادل مسلم الله صابر.
1: دعواتكم للأبطال المجاهدين في إيران. الآن هناك بعض الأخبار بعض المواقع نعم إطلاق صواريخ مباشرتية مضيق هرمز وتبادل إطلاق النار في مضيق هرمز. أيضا هناك سماع دوي انفجارات في محافظتي هرمزجان وبو شهر جنوب إيران. بإذن الله تعالى يبو عدوان أمريكا
0: أبو ميثم كيف
1: بالفشل
0: فالتحليل السياسي والميداني والأوضاع كيف أنت
2: يعني قبل دي جهدنا من جد
0: أنتم ما بتحلوا أنتم بتحلوا داخل الأبيات الشعرية بتخرجوا هذا
2: قد من خارجها صور شعرية وكذا عندك
1: نعم
0: الله ما ربي لسانك
2: الجميع إن شاء الله نبدأ بالغديرات قلتم من الحين
0: والله مشيت ولا في نص الأخير من الفترة يعني بعد هكذا ربع ساعة مشيت
2: مناسب نبدأ بالغدير من الحين مناسب
0: دوس يا عم ميثم مايك لك والميدان لك مالك كيف بدأ بها هاشم ما حد نضحك ما نقول
2: بدأ بها والإمام علي عليه السلام خير الساعات
0: الله أكيد الله الله الله, الله.
2: قال يا أرض الإيمان بايعتي علي يا أرض الإيمان بايعتي علي حتى رواسيش تشعل بالولا نادوش الأعراب للعهرد خلي قلتي لهم ألف لا يمكن ولا تحصني بالتولي للولي وفاخري بالولاية للعلا ذا درع من رب الأرباب العلي ما يلبسه غير شجعان الفلا أبشرك يا علي شعبي شلي لا زال رمحك كما هو في البلا لو باعك الإنس والجنك ملي ما احنا قسم لو ذرينا في الخلا من يبغضك بالمهانة مبتلي وربنا عن محبك ما قلا لا قد ذكرتك همومي تنجلي أما المنافق تجي فيها الكلا
1: صلوات الله
0: حصوات
1: يقرح
2: قال لا قد ذكرتك همومي تنجلي أما المنافق تجي فيها الكلاء قال النبي ما عرفنا المرفلي إلا ببغضك وموقف كربلاء يا ناصب البغض صلي واختلي لازلت عند التشهد مبتلاء
1: لازلت عند التشهد مبتلاء
0: والله
1: ربي صحة لسانك صلوات الله على
0: كأنها ما أقول لك يعني معيار كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله طبعا الله لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق أن لا معيار يعني بين الإيمان والنفاق المام علي حقيقة على المنافق على الكافر قد واضح يعني عنك من المنافق بيجي وهو أخص ما أقول لك في الترك الأسفل يعني قد ملعون واحد لقيت في السوق هكذا بين أقول هكذا حاجي بين قلب التلم قلت صلوات الله على سيدي وحبي رسول الله وعلى آله قال يا ناهي وآله هكذا والله قال يا ناهي وآله هذا بسرته قلت ليش قال برد لك دي قلت أنت بتصلي قال عيب عليك كيف بين أصلي استحي قلت خلاص أنا آسف ما هو التشهد كيف بتقول في التشهد الأخير ما هو قال بين أقرأ قلت التشهد قلت فضاها قال والله مصر على محمد وعلى آله قلت فضاها خلاص فضاها ذكرت وهذا الإمام علي أنا قال ما دخل فيه قلت هو الصلاة يا بني آدم كيف دخلنا خلاص عاد تدخل تذكر التشهد قال ما هي صح الصلاة
1: صلي عليكم لا الصلاة
0: صلاة قال ما صح الصلاة إذا تركنا قلت خلاص ما بتقول هذا الحين نفس الشيء
2: ما يقدرش
0: ما يعني
2: قال سيدي حسن في
0: يعني غصبا عنك ما تسوع ولا بالرضا ولا بالصميل عاد تصلي عليه وعلى آله وتذكر الإمام علي في صلاتك ولا في صلاتك باطلة هكذا كأنه الله سبحانه وتعالى ابتلاء للعبد هكذا يا أخي اخترنا هذا واصطفاه الله من بين عباده هذا معك الله سلم
1: ما بالله تسلم حتى ولو لم يوافق هواك ما تفعل يعني هذا هو الدين هو التسليم
0: الله قال هكذا
1: حتى ولو لم يوافق
0: إنما وليكم الله ورسوله يا لبيك يا الله قال الله أقيم الصلاة وزكاة يا لبيك يا الله قال الله يجاهد وقلنا يا لبيك يا الله قال الإمام علي إنما وليكم يا لبيك يا الله ما نزيد نفعل لكم هذا كلام الله ما
2: نزيد
0: ما نشتري هل هو حقد أو تعبية من زمان أو بغض أو عن جهل ما نشتري
3: مبلغ من زمان التعبية الوهابية
2: مبلغ مثل ما قال سيدي عبد الملك قال إن المنافق بيقدر يتلبس بأي شيء يتمظهر بالدين ويقلد إنه مؤمن يحفظ القرآن كذا لكن في حب الإمام علي ما هو قال
1: بيت رسول الله يوصل
0: ما يقدرش حتى يمثل
2: ما يقدرش حتى يقلع
0: الله
2: ليش لأنه تجي فيها الخلاء صدق
1: يعلم الله أن صحيح
0: يعني
1: تمييز بين الإيمان والنفاق.
2: بعض الناس سنة أعرفهم يعني مثلا في مواقع التواصل سنة يعني سنيه لكن حر، عندما يجي يذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بيصلي عليه وعلى آله، بيدخلوا في التعليقات وكذا أنت شيعي أنت شيعي، ليش؟ لأنه بيصلي على
0: وعلى آله،
2: بيقول لهم يا بني آدم أنا بيذكر أيش الصلاة التي بتصلوا على النبي في الصلاة في صلاتكم. قال سيدي حسين، قال سيدي حسين قال إن هذه آية من آيات الله،
0: وهي
2: حفظ الصلاة على محمد وآله في الصلاة.
0: الله سبحان الله العظيم،
2: جاء في عهد الأمويين والعباسيين وكذا ما قدروا
0: يبعدوا يمسحوها، ايوه،
2: ولا قدروا حتى يضيفوا عليها في الصلاة،
0: يغيروا قصة،
2: ايوه، تلقاها في المجبر مثلا
1: وصحابته اجمعين،
2: ايوه، وعلى اصحابه وخبرته ومن سايره ومن ابصره ومن كذا لكن في الصلاة ما قدروا يضيفوا عندها احد. قالوا هذه من آيات الله
0: حقيقة، الحاجة
2: الذي هي تجتمع عليها الأمة وتكون سبب في جمع كلمة الأمة بيحفظها الله بنفسه
0: سبحانه. الله الله الله الله،
2: وفعلا هذه آية من آيات الله، لكن بيصلوا ويكمل يصلي على محمد وآله وخرج يلعن آل محمد ولا يكره آل محمد. لكن احنا قال سيدي حسين قال بفضل الله ان صلاتنا متطابقة مع حياتنا.
0: الله،
2: بنصلي على محمد وآله في الصلاة ونتولاهم تولي عملي في الواقع. لكن هم بيصلوا على محمد وآله في الصلاة ويخرج يتولى عداء.
0: الله، لمدة 60 سنة. والإمام علي
1: وعد له تفسير حتى الآلة عنده، عندهم تفسير آله أزواج زوجاته فلان،
0: لمدة 60 أو 70 سنة، وعندما يختم خطبة الجمعة الأمويين العباسيين يلعنوا الإمام علي
1: 80 أو 80
0: سنة. ها، فوقهم قيل في بعض التواريخ أنها أكثر من 70,000 منبر.
1: نعم،
0: كانوا يلعنوا في هذا الكهف، يعني بلاد الشام، الجزيرة العربية، مصر، وهناك أفريقيا، يعني 70,000 منبر، إلى أن أتى عمر بن عبد العزيز وغيرها، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
1: وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر.
0: يعني سبحان الله العظيم، هذا الإمام علي آية من آيات الله، سبحان الله العظيم. إن شاء الله ربي يثبتنا على حبه ويحيينا على حبه ويميتنا على حبه ويحشرنا على حبه محمد بن الله. يا الله، عم هاشم مساء الخير،
4: نور عليك،
0: مخزن شكلك من 10
4: ماشي والله، قد قلت
0: من 10 الصبح قصي ماشي من ذا الحين بعد سمعنا
4: انت لهم عمل سيدي عبد الملك جهزناه
0: بسم الله،
4: هي قد نزلناها العمل احنا وعدة المشدين من الحالين نسمعهم صلوات الله على سيدنا رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم، صلي على سيدنا محمد وعلى

0: سلام الله على السيد عبد الملك، صح الله لسانك. السعودي اليوم تعلن عن وفاة عبد الرب المنصور هادي في معتقله بالرياض في ظروف قامضة. قال هل وجدتم من يبكي؟ الأستاذ نصر الدين عامر بدي برعة. هل وجدتم من يبكي على هادي بسبب سجنه من قبل المملكة أو بسبب وفاته الآن؟ لا أحد. هذه هي العاقبة الطبيعية للخيانة، خسارة الدنيا والآخرة. ايوه
1: جاهز، شغل المايك هذا.
0: يلا محمد واصل.
1: هناك تضارب بين منشورات الفيسبوك، موقع التواصل
2: من الصباح، من الصباح خلاص جاهز يا عم عادل. لعبت سمع بنومه الصلاه، واحد بيقول يا خبره خلاص اذكروا محاسن موتاكم. ما هي من محاسن، ما هي تذكر تقولوا لي
0: من محاسن تيا؟
2: من محاسن
0: تيا؟ من هي تيا محاسن؟
2: واحد قال اخبر الله احد يتشفى ولا احد ذا. قلنا يا خبره كلنا إلى الموت، والموت هو حق من الله، بس قلنا نبارك للأمة برحيل هذا الطنبوع العظيم هذا دريته. ها وكلنا إلى الموت، لكن احنا نبارك صح، ما بارك لعاصف طلحة حزم، بارك لها هو، وبارك على العدوان على بلاده وعلى أهله ورضي بقتل هذا، واحنا نبارك الأمة برحيل ما بشي، وكلنا إلى الموت وما بحاجة،
3: ودخل جهنم قبل
4: يعني
3: ما يدخل صنعاء.
4: يا
2: أخي
4: زكريا،
2: لكن احنا بنفرح، ما هو احنا بنفرح.
0: قال دخل جهنم قبل ما يدخل صنعاء.
3: دخل جهنم قبل ما يدخل صنعاء أقصد.
2: أخذ شعره ولا بدأ بالصلاح الضخمة في ذيه. لكن صح احنا يعني بنفرح ليش؟ لأنه لا انقلع من الدنيا، واحد مرتزق وعميل وخاين لأرضه ووطنه، ما انقلع في 66
3: ويبقى دايم. ويبقى عبرة للخوان هالباقي لو كانوا يفهموا.
2: ما بيش والله انقدر البطن ملا.
4: مثلا أعطي لك نظرية، مثلا ذي عبد الله السعدر اللي قال يموت 24 مليون وبقى مليون، هل قد قام يعني بمظاهرة يعني بنصرة الغزة وفلسطين؟ ماشي، قام في مارب يعني
0: غزة، خرجوا على الولي الامر
4: مع السعوديه. ليش ايران بتضرب؟
0: أيوة.
4: القواعد الامريكيه في السعوديه يعني كيف
0: يا هاشم عنده
4: ما يجي يموت هذا الشخص، كيف تقول له يعني تقول ترحم عليه وقد بسرتي يعني بام عينك، ويقول رحله 24 مليون بقامل
2: بالله حجر.
0: قال عبد الله ابناء حماس انهم خرجوا على ولي الامر، خرجوا على محمود مازن،
4: وخرجوا يعني على ولي الامر،
0: وخرجوا تضامن مع السعوديه. إذن قال ذهب إلى مزبلة التاريخ وإلى العقوبة التي يستحقها من الله بعد أن كان ذريعة للنظام السعودي والأمريكي ليقتلوا ويجرحوا من الشعب اليمني أكثر من 60,000، وينقلوا البنك المركزي إلى عدن، ويقطعوا مرتبات الموظفين، ويصنعوا أسوأ أزمة إنسانية في العالم من صنع البشر وفقا للأمم المتحدة. اللهم لا ترحم من ظلم الشعب اليمني. قال لك اذكروا محاسن بن دمان، قول له محسن، محاسن بن دمان
3: احسن قد ماتت هذه عند المرتزقه.
0: اي امنه، قال نسلم الى ايدي امنه،
2: صوره تبت الى روحه. ما عبه من خبر. يا
0: الاخبار الان تتحدث عن اشتباكات بحريه في مضيق هرمز.
2: كارح يا خليها
0: في مضيق هرمز، وصواريخ تتوجه نحو السفن الامريكيه. باذن الله ستغرق امريكا في البحر كما غرق في ذلك البحر فرعون عليه لعنه الله.
2: اذا
0: صواريخ كروز باتجاه سفن امريكيه في هرمز، استهداف 4 سفن امريكيه بينها تجارية بعد مخالفة القواعد الإيرانية لعبور مضيق هرمز. يا الله صدق يا رب،
2: بتحرش شو ما بالله بتذرب هذا.
0: يا الله صدق يا رب،
2: خرف هذا ترامب
0: بيجي كأنه بيقيس حجم ال
3: هذا هو عجل أمريكي.
0: هل حقيقة إيران مستعدة؟ هل هذه الهنجمة الآن وإصرارها على البنود 14 ما تنزلن ولا على أي بند؟ اللهم بيقولوا لها عيد الصيغة، تعيد الصيغة بس صيغة الكلمة، تدي له جمل مختلفة، لكن هل هي تنازلت عن شيء من حقوقها؟ لم تتنازل، ولذلك الآن بيجرب. هل هي قد قولها يعني ذي؟ صح. فجرب بالأمس كانت طائرة تجوب سماء بعض المناطق في طهران في إيران، تتبعت الصواريخ F-35 وأسقطت طائرات مسيرة منها MQ-9، واليوم في البحر. سيغرق بإذن الله. يعني تخيل في الحرب الأولى يقال هكذا، وشيع على أن كان السبب في عدم إغراق السفن وحاملة الطائرات ومنع استهدافها في البحر، قالوا أن الرئيس بزكيان يعني قال ما نشيش عن نوسع الحرب أكثر مما هي عليه. اليوم الحرس الثوري يعلن أنه إذا فتحت هذه المعركة سنغرق على الأقل حامل الطائرات إلى جانبها بارجة على الأقل بإذن الله تعالى. عندك زكريا ولا عند هاشم؟
2: عند هاشم.
0: يلا
4: نزامل
0: نزامل لما الصباح
4: ما أنت لهم
0: لما تبعد الخدرة
2: هذه منك ضخمة يا عم هاشم.

0: جاهزه ولا عند هاشم؟
1: لا جاهز مبلغ طبيعي يشوف اللي
0: عندك. يلا
2: توكل.
1: بما ان احنا على ذكر العجوز الخريف هذا
3: ترامب
1: جهزنا له واحده وهو يستاهل. قال: الا تبت ايدك يا ترامب الغبي وتب
3: تب.
1: الا تبت ايدك يا ترامب الغبي وتب، ولا الحاملات اغنتك حتى تزيدها، فما حاملاتك غير حماله الحطب وحبل المسد بايل توي فوق جيدها.
3: باذن الله
1: بلغ في نصابه كبرك اليوم واقترب، زوالك والاقصى ما عذر نستعيدها، ولو كنت تبرز رب في حضره العرب تهنجم وتشفط كل ما في رصيدها، فمحنا نرى امريكا سوى عجل من خشب وغبني على ما خلت العجل سيدها. قال: فمحنا نرى امريكا سوى عجل من خشب وغبني على ما خلت العجل سيدها، وفرعون هنجم مثلك الامس واقتلب، وحتى السباحه للاسف ما يجيدها. ترامب الذي جاء معتلي صهوه الغضب وناوي على ما قال صنعاء يبيدها، ضرب لجل وقف الضرب فهتان وانضرب، وجاء يطفي النيران واصبح وقيدها، رجع من هزم منتوف الاجفان والشنب وعاد المعارك ما قدي في شديدها. وفي حاملاته صف ضباط مكتئب، ولا عادها حامل قد اسقط وليدها، ومن كثر ما قد ناورت ساعه الهرب رمت كل ما فيها ليسلم حديدها.
3: الله.
1: وفي حاملاته صف ضباط مكتئب، ولا عادها حامل قد اسقط وليدها، ومن كثر ما قد ناورت ساعة الهرب رمت كل ما فيها ليسلم حديدها. هنا سيدي عبد الملك بالعصا ضرب وزلزل قوى الطاغوت واغرق عديدها، هنا حيدري لا قال كلمة فما كذب، هنا قاهر أمريكا وداعس عبيدها، بالأفعال جسد عزة الدين والخطب، ولا خاف لوم الناس ولا وعيدها، مجاهد في الباري والارتاب وارتعب، وقف جنب غزة واستفزه نهيدها، ولا قال ذا مندوب أو ذاك مستحب، ولا يأذي فيها تعب، ما نريدها بما يستطيعه دق يافا مع النقب، وكامل سفنهم في شباكه يصيدها. وبل حاصلة تحرك ولا همها التعب، بقدرات محدودة وربي يزيدها، رضا الله معياره ولا غيرها احتسب، بوقت العرب تسقى العدا من وريدها، وفي غمد همبل شعب واغلى من الذهب، تغرد على صوات القوارح نشيدها، ولا با تسوي خطة الطاغية العجب وهي عاجزة في الحرب تنقذ بليدها. مع الله لو سالت دمانا إلى الركب، مع الله لو سالت دمانا إلى الركب، سنبقى سند غزة ونبقى عضيدها،
3: سنبقى سند غزة ونبقى عضيدها. ربي جزانو.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت هكذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: مع سبق فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام. بعد هذه الوقفة الإعلانية القصيرة، هناك بعض الأخطاء في العيد قد تسرق فرحة الطفل، وهذه بعض المعلومات لكي الأسر اليمنية تحرص على أطفالها ألا يقعوا في هذه الأخطاء، وبعضها بتزهق أرواح. مثلا مسدسات الخرز، كثير ما نشاهد بالأطفال وخصوصا في أيام العيد اللعب بمسدسات الخرز، والتي قد تسبب إصابات خطيرة للعين، فسلامتهم أولى من أي لعبة، سلامة أولادنا أطفالنا أولى من أي لعبة. المفرقعات التي لا يكاد أن يسكت لا ليل، تسكت لا ليل ولا نهار، لا خصوصا حتى أن هناك مفرقعات صوتها قوي ومزعج ومخيف. نعم، هي له خطر، قد يتحول من في لحظة إلى حروق أو إصابات مؤلمة، وهذه عمل مشترك ما بين الأسرة وأيضا الدولة، وزارة الداخلية يجب أن تحد من هذه المفرقعات التي ربما وصلت إلى كثير في كثير من الأحياء تباع. يجي الطفل صغير يبتاع مفرقعات من عند صاحب المتجر، صاحب المفرقعات يعطيها أي نوع وله خطير حتى على الأطفال. السرعة، التهور في القيادة قد يؤدي إلى حوادث وإعاقات لا قدر الله. العيد خلق الله، يلا سرعة يشيلوا بعد الغداء يفتهنوا ذا ويمشي بسرعة ويرجع، يعني الفرحة الذي يريد أن يحققها الأهل بترجع إلى حزن. الرصاص الراجع قد يزهق أرواحا بريئة، والفرح لا يؤدي أو لا يؤذي أحدا. عندما يكون في فرحة لا تطلق النار أعلى، يعني بعض الناس كان به عادة في أيام العيد بدل ما يجي قارح بقريح عند أهله ضروري تقول لك المكلف أهم شيء قارح عندي، لا شيء لك لا عسب، عندنا بسميه السلام، أهم شيء تقارح، وخصوصا لك بتجي من قرية القرية بالذات شرفني ورفع راسي أمام النسوان القرية. وهذه الفرحة بتأتي إلى ما إزهاق أرواح. نعم، أيضا من الأشياء التي تجعلنا سعداء هي نظافة الأماكن والأحياء، فالحفاظ على نظافة المنتزهات أيضا العامة كذلك يعد بعد الاستمتاع، ويعد الاستمتاع بها وبعد الاستمتاع بهذه الأماكن. اليوم تجعص الفرحة على الآخرين عندما تسير إلى منتزه وتقلبها إلى
1: مزبلة.
0: نرجع إلى أمسيتنا العيدية، كان نصير نسرح يلا عند هاشم.
2: يلا أنا بدي لهم دحين يعني عمل هو محوري وحدة أمتنا من الحاني، وفي عدة مشارك من الدول العربية.
0: نعم،
2: كذلك بعدها نرجع بزامل عيد ثاني، يعني هذا قلت له الزامل من 2017.
0: بسم الله.
1: طيب، فكرة الانشود عندما شاركت أنت ومنشدين من خارج الوطن كيف كانت، يعني كيف تم التنسيق معهم، كيف يعني
2: تعب يعني في هذا الوقت، لكن قدوا عمل محوري يقدم قضية الأمة، ما هو الذي بفعلها العدو وما هو الذي بفعلها المجاهدون في بحر المقاومة.
0: فكرة العمل
2: يعني استجابة أكيد،
0: فكرة العمل منك،
2: فكرة العمل منك.
0: نعم،
1: كان لغة عربي فصحى يعني كنتوا
2: ماشي، كان شعبي
1: ها
2: ايه، وبعدها حولنا للصديق
1: من هم المنشدين
2: المنشدين محمد حسين خليل وهادي فاعور
1: من العراق ومن لبنان،
2: من العراق ومن لبنان ومن سوريا ومن فلسطين، هادي السبليني.
0: نعم،
1: وبعدها الله جرى الشعبي عندنا من الحرب بعد تخيل
2: من لبنان على الصديق الله سلمان قال لي ما تكون شعبي تكون عامية، بحيث الناس
1: فصيح يعني نجي يفهموها والنطق ولا كانت تكون ضخمة
2: تكون يعني متشابهة وبسيطة.
1: الله،
2: ورجع غيرت عليه وكيف عليها وبدأنا نشتغل، والحمد لله عمل طلع له جهود وثمار طيب، الحمد لله.
1: وتم بثه في
2: قناة المنار وفي قناة الميادين وفي قناة المسيرة في القنوات اليمنية كذلك في الإذاعات، والحمد لله وفق الله،
1: الحمد لله رب العالمين. مقطع منه وبعدها نختم عند عادل فتحه.

0: شاء الله يعني عمل عظيم.
1: مساعد ما جليت الشكلي
0: وبينا بمسك الشكلي ورفع علي وطرح الشكلي بيتدرب. هل قلت هل المشهد مش قصة ولا بعد ما نشتري قصتي عاد باقي وقت معنا ما يصل محمد؟
1: نعم باقي
0: قاصر انتقل عند الأستاذ شاعرنا أبو ميثم
2: ارحب
0: قصيدة عن محور المقاومة. انت ما شاركنا بالانشوده هذا المحور
3: نشارككم بالاعياد
0: والغزوات.
1: لا موجود موجود
0: الحاصل وبعدها قاعد
1: موجود على محور المقاومة موجود. اديت هذه في يوم القدس العالمي قبل يمكن سنتين او ثلاث. قلت لاحت بروق البشاير والشتات اجتمع لاحت بروق البشاير والشتات اجتمع وتلاقت اضلاع الامه بعد حقبه ضياع. والقدس عيد وكيف والعدو والتذع والمحور ازداد قوة سيطرة وارتفاع. في جمعة القدس جمع الصهينة مفتجع ومحور الدين والخوة يزيد اتساع. يا كم لها القدس يشكي للجميع الوجع ولا حد تنازل انه بس يسمع سماع. سالت دموعه ولو هي نفط ما من دمع الا والاعراب تمسح صابره كل ساع. سالت دموعه ولو هي نفط ما من دمع إلا والأعراب تمسح صابره كل ساع. صيح ويا ليت صوته عود ولا برع صيح ويا ليت صوته عود ولا برع لأن العرب مفلحت في غير هز البتاع عالم قال صيح ويا ليت صوته عود ولا برع لأن العرب مفلحت في غير هز البتاع عالم منافق ولا استنفع ولا هو نفع رغم العبر والدروس السابقة الوساع.

0: يده هذه تسلم تطرح في النخاع.
1: الله أكبر.
0: عاود علي وانت ودرة ويش معنى رجع ضربت يده هذه تسلم تطرح في النخاع، لا كان مرحب وحارث من وجعها ركع، فانتوف ما عاد با يبقى معاكم وساع. فقار حيدر تطور عندنا واتسع، وازداد قوة في التدمير 50 باع، لو قال يقلع جبال سدود با تقتلع، وان قال تنشق بقعة تبتلعكم يطاع. ما راح مغصوب ما هو بالرضا يرد، ما هو بالرضا ينتزع، ما راح مغصوب ما هو بالرضا ينتزع، بالغصب هذه طبيعة من طباع الصراع، بالغصب هذه طبيعة من طباع الصراع.
1: سلامتك ربي يصحى لسانك.

0: ثرب الكلاشينكوف والنحراث فالأمزان من برد وبرق مثقلة، فالطاعمون اللابسون على الخنا جوع عراة بالخنا متسربلة. أطلق عينان العاديات بأحمد واصعد كعيسى في سماء الجلجلة.
1: وردت الآن بعض الأخبار حول ما حدث في علي عادل ما. قال إيران وكالة فارس القوات المسلحة الإيرانية نفذت عملية إطلاق صواريخ من منطقة أو من مناطق جنوب البلاد باتجاه بعض الأهداف. وكالة تسنيم مصدر أصوات الانفجارات، لأن أول قلناها أن بها عدوان علينا، لكن قال أن مصدر أصوات الانفجارات التي سمعت في بعض المناطق جنوب إيران يعود إلى اشتباكات عسكرية في البحر. مركز قيادة الدفاع الجوي للجيش الإيراني لم يسجل أي انفجار في بندر عباس ولا يوجد أي تقارير بهذا الشأن. مصدر الأصوات عن الجيش الإيراني، مصدر الأصوات هو جهة البحر ويرتبط بتبادل إطلاق النار أثناء توجيه إنذارات للسفن المخالفة في مضيق هرمز. كانت هناك 4 سفن مخالفة في وجهه لها إنذار وتوقفت، يعني ما بش هجوم على إيران، الاشتباكات كانت بحرية.
2: أصلا محمد بن حس ما بش هذا الأحداث الضخمة ما كانت أيام الحرب أول عدوان على إيران وبعد إيران ردت، هذا كان بصير خرجنا من الاستديو أنا مشاهد الأكشن هذا كان قبل الفجر والصواريخ هذا قبل، يعني كان دعس على أمريكا ضخم يا أخي، كان طعيم ضعيم هذا كله، يعني طعيم الشيء ترجع الحين ترى هذا العجوز الخرف هذا بتدرب، وعلى ما قلت أنت بيقيس نبض الشارع أقول لك الإيراني أو محور المقاومة بشكل عام، لبنان العراق غزة إيران اليمن، واليمن إن شاء الله قد احنا فاقدين
1: ومعها بعض يعني
2: قد احنا فاقدين،
1: يريد أن يحقق أشياء في لبنان، يريد أن يحقق أشياء بلبنان بالمناورة في إيران، مناورة المفاوضات. العدو الصهيوني بيوسع عملياته بيدمر،
2: ما التزم بهذا الاتفاقية اللي قالوا انه وقف تام اطلاق النيران في لبنان، ايضا ادخال المساعدات حق
1: لان ايران الان من البنود التي طرحتها والتي تصر عليها هو وقف اطلاق النار في جميع الجبهات. الامريكي والصهيوني يريد ان ينتزع هذه الورقة وايران مصرة ان تبقى، فلذلك الان العدو الصهيوني يريد ان يحقق اشياء بتواطؤ من داخل من العملاء الداخلي الحكومة ورئاسة،
2: وأيضا والله نبقى
1: رغم أنه بيقع على تنكيل عجيب ويعني تأييد إلهي، بعض الناس أوله يقول ما هو من تأييد لما كنتنا تأييد إلهي وقد إن شاء الله الأرض بكلها، ما هو كانوا محتل كثير من مناطق أكثر من 5 سنة ونحررها غير حزب الله. هل الآن قرر له قرار
2: حرب 2000 في لبنان كان بدون داخل بيروت،
3: كان يدخلوا إلى بيروت
2: في بيروت يعني في العاصمة،
1: وقبل أن يأتي الدعم الإيراني
2: من قبل
1: أن يأتي الدعم الإيراني ما خرجت المقاومة. وما هو ماشي الإشكالية هنا، يا هؤلاء الأغبياء، هدف العدو الصهيوني مش لبنان ولا ما هو جنوب الليطاني، هدف لما بعد النيل والفرات، ويعني إسرائيل الكبرى، ما هوش هدفها

0: وأكبر الآن وأكبر حزب الله وحركات المقاومة في فلسطين خط الدفاع الأول عن الأمة. أنا كيف بيعيف فساد الآن في ريف القنيطرة، ما بيدخل له بحقه الجرافات والبكولينات يشتغل طوالي وبيعبث في سوريا عبث الله. من دون أي حد يقول له ما عبش، مثل ما عندنا في اليمن يقول له همه ما عبش.
1: أستاذ هاشم ضيق الوقت يعني باقي معنا يمكن 10 دقائق أو أقل. من عندك زامل قاعد جلسة زوامل، ونختم إن شاء الله مع الأستاذ أبو ميثم الزراع، ما رأيكم؟
2: ناسب
1: بسم الله.
2: تعال نرجع لأجواء العيد،
1: ما شايف
2: زامل العيد
1: برقد صروعة بلا لا الغدير لا لا لبنان لا معك يا عم هاشم، ما زين نقول تابع هذاك المايك والفترة فترتك مالك.

0: كل مدرسة وفي كل ميدان وفي كل ثغرة. أبو ميثم
1: رهب
0: نصح ربي لسانك وعافاك.
1: صح بدنك وعافاك. بنختم
2: الختارة
0: بنختم الذي خزنوا بعد غدا هكذا يقع لهم مشتوا.
1: بنختم بقصيدة إهداء إلى سيدي عبد الملك سلام الله عليه.
2: سلام ربي عليه.
1: ولو إن ما حد بيقدر يوصفه أو يقدم قصيدة يعني تليق بمقامه.
0: المشاعر بتتكرم يعني
1: إلا أن المشاعر تأبى
0: بمفاضة بها القريحة يعني
1: الله. إلا أن المشاعر تأبى أنها تذكره وتمدحه. قلت سلام يعظم شخص ريته متقي في ذا الزمن.
0: زمن
1: سلام يعظم شخص ريته متقي في ذا الزمن. يا عز وغلى من عرفنا بعد مولانا الحسين. يا وصفة الباري الدوائية من أمراض الفتن. وغلى هدية خصها وكرم بها المستضعفين. من بعد ما توفى رسول الله ليل البغي جن. ثم ظهرك ربي علينا بدر قرآني مبين. والخيط الأبيض بان من فجر المسير أهل اليمن. والشعب فاهم صام واستغفر وصلى ركعتين. كانت أمية ترضع الأطفال من ثدي العفن. قد هجنت فكر الضلالة في لقاحات الجنين. من بعد ما شفناك غاب الضعف والشك اندفن. والوعي عم الأرض حتى صار للناس أكسجين تستنشقه كل الخلايق من منبه لا عدن. وينصر الإسلام في غزة وبيد الرافدين.
2: الله.
1: بوابة العلم اللدني والوطن جوف الوطن. موطن بدونه ما يساوي شيء لو قالوا ثمين. هو مثل بيت الله ذي وقت المطر به نستكن. وملتبس من ديننا كان المفسر والمبين. شاهد لربي قائما بالقسط صادق متزن فيها الصفات الغايبة عنا لآلاف السنين. هو مصطفانا حيدرتنا والحسين هو الحسن. زين العباد وزيد والكرار يحيى ابن الحسين. ما ظن ربي قال يا ابن البدر قوم اصدع وكن إلا وهو أمه بذاته وابصر المستبصرين. حتى هباه الله من علمه ودراه السنن. وهو كذلك حازها واتبع سبب خلقا ودين. يا رب يا رب هذا الشخص حبه في حنايانا سكن. ديمه علينا واحفظه من ما يكيد الفاسقين. ولا تيتم شعبنا يكفي بنصر الله حسن. عاد أمة الإسلام ثكلى بعد فرقاه الحزين. عاد أمة الإسلام ثكلى بعد فرقاه الحزين.
2: الله يا أبو ميثم
0: صح ربي لسانك وعافاك يا أبو ميثم.
2: نفع الجرح.

0: وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: فيما إذا كان لدى الأمريكي توجه أن يصعد أكثر وأن يورط نفسه أكثر، أو أن يرتكب حماقة بالاستهداف لبلدنا أو بالحرب على بلدنا، فلن نقف مكتوف الأيدي، سنستهدفه هو، سنجعل البارجات الأمريكية والمصالح الأمريكية وكذلك الحركة الملاحية الأمريكية هدفا لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية.